وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين، وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت قايمة وحاسة بشعور جامد جدا إن الوقت بيعدي بسرعة قوي. إحنا فجأة بنلاقي روحنا دخلنا في سنة جديدة وشهور عدت بسرعة ودخلنا في السنة اللي بعدها وهكذا. وكان اللي جوايا إني بقول لربنا كده، يا رب يا ترى الوقت اللي بيجري من بين إيدينا ده، هل إحنا بنعمل الدور بتاعنا كما ينبغي؟ سؤال بسأله لروحي قبل ما أسأله لأي حد، هل اللي أنا بعمله الأيام دي في حياتي هو اللي نفسك يا رب إني أعمله؟ هل إيدي شغالة فعلا في الأعمال اللي أنت سبقت في أعددتها عشان أنا أسلك فيها؟ ولا بشتغل لسه في حاجات تانية؟ محدش غيرك يقدر يساعدني في الإجابة على السؤال ده. أنا بنتك ده أكيد وما عنديش أبدا شك في كده، لكن هل أنا بعيش في ملء مشيئتك؟ بعمل الأعمال اللي على قلبك ليا؟ ولا بعمل جزء وادخل في حاجة تانية وبعدين أفتكر وارجع تاني وهكذا؟ وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي، عارفة إيه اللي بيخليكم تسألوا السؤال ده؟ في حاجة ناقصة في الكلام اللي انت قلتيه، التركيز، الفوكس. الكلمة بتقول عن يسوع في لوقا إصحاح 9 وعدد 51، وحين تمت الأيام لارتفاعه ثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم. وفي الترجمة المبسطة بتتقال كده، وعندما اقترب وقت رفعه إلى السماء ثبت يسوع نظره بعزم إلى مدينة القدس. ثبت نظره بعزم، خلاص هو رايح في الاتجاه ده، المهمة الأخيرة والعظمى هيتممها هناك، فما كانش هيسمح لأي قوة تمنعه ولا تضيع منه وقت ولا يتشغل حتى بالمعجزات وشفاء الناس، مع إن المهام دي كلها كويسة، لكن إيه الأهم دلوقتي؟ خلاصهم، وهو رايح يتممه على الصليب. عشان كده كل اللي هيوديه في السكة دي هيعمله، وكل اللي هيعطله أو يغير اتجاهه مهما كان كويس أو ملح مش هيعمله. مدة خدمة يسوع الأرضية كانت 3 سنين، وقت قليل قوي لإنجاز كل المهام اللي عليه، مع كل المقاومة كمان اللي كان بيواجهها من السلطات الدينية ومن أجناد الشر الروحية. لكن هو كان عينيه على أبوه وعلى الوقت وعلى اللي لازم يعمله في نفس الوقت، فكان شديد التركيز في الأمور اللي بيعملها، ما سابش نفسه للجموع اللي كانت دايما بتسحمه إنها تحط له الجدول بتاعه هو لازم يعمل إيه. كان بينسحب من وسطهم ويروح لمكان تاني منفرد عشان يقدر يصلي، هو دلوقتي محتاج للشركة دي، وبعدين ينزل للتلاميذ، ده وقتهم اللي هيقضي معاهم، وده أمر مهم جدا ليهم وللإرسالية اللي هيرسلهم فيها بعد كده. مشي حسب ساعة وتوقيت السماء مش ساعة وتوقيت الأرض، عشان كده نجح يتمم كل اللي عليه. وعبر التاريخ من عصر الرسل الأوائل للنهاردة، كل اللي فهموا الدرس ده وعاشوا الدعوة اللي على حياتهم بإخلاص وبتركيز أنجزوا مهام في الملكوت غير عادية بقوة الروح القدس اللي سندتهم وأهلتهم. في سفر الأمثال أصحاح 12 وعدد 27 بيقول الكلمات دي، الرخاوة لا تمسك صيدا، أما ثروة الإنسان الكريمة فهي الاجتهاد. التكاسل وقلة الهمة واحدة من أكبر المعطلات اللي ممكن تفقدكم تركيزكم في مشوار حياتكم. إن الوقت وقيمته يفقدوا أهميتهم في حياتكم وتبقوا ماشيين حتى في الخدمة زي اللي حواليكم، هم بيعملوا إيه؟ نعمل زيهم. طيب أنت دورك إيه؟ مش عارف. طيب إيه الوزنات والمواهب اللي عندك واللي أخدتها عشان تستخدمها في الملكوت؟ مش مركز فيها خالص. ابني وبتحبني، أنا مش شاكك في كده خالص،
لكنك متكاسل وبتتحرك حسب توجهات اللي حواليك. أنا عايزك وسط الجماعة ده أكيد، لكن ليك دور حتى ولو صغير عايزك تعمله. لو هتعمله بأمانة وهمة هأتمنك على اللي أكبر منه شوية بشوية، لكن لو لقيتك مش معايا ومش مركز ومش فاهم دورك هرعاك وههتم بيك كابن، لكن للأسف مش هعرف أشتغل بيك وتشوف الثمر اللي ممكن يخرج منك لو كنت بحقيقي بتقعد قدامي وعايز تفهم دورك سواء كان صغير أو كبير. في الملكوت كل الأدوار عندي مهمة. اللي دحرجوا الحجر عند قبر العازر كان دورهم مهم مع بساطته. الغلام اللي قدم الخمس خبزات والسمكتين كان دوره مهم. الأربعة اللي حملوا المفلوك صديقهم كان دورهم مهم. والسامرية اللي جريت تشهد في المدينة بتاعتها كان دورها مهمة برضو. صحيح يسوع هو اللي قوم لعازر وهو اللي بارك في الخمس خبزات والسمكتين وأكل بيهم الجموع الغفيرة دي، وهو اللي شفى المفلوك وغفر خطيته، وهو اللي قدم الخلاص للسامريين، لكن الدور الصغير اللي اتعمل كان مؤثر جدا. اعمل دورك ايا كان حجمه وما تفكرش في مين هيشوفه ومين مش هيشوفه. المهم ان انا اللي شايف وانا اللي بكافئ وانا اللي بكمل على الدور بتاعك وبتمم المعجزة بينا احنا الاتنين. وافتكر كويس، انت شغال معايا مش شغال عندي، لا معايا، ودي تفرق قوي. احنا فريق واحد وعندنا هدف واحد عايزين نروح ليه سوا، وانا مش مستغني عنك. في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 3 وعدد 7 بيقول كده: إذن ليس الغارس شيئا ولا الساقي، بل الله الذي ينمي، والغارس والساقي هما واحد، ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. ويكمل فيقول: فإننا نحن عاملان مع الله، وأنتم فلاحة الله، بناء الله. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: فنحن شركاء في العمل مع الله، وأنتم حقل الله، والبناء الذي يبنيه الله. فالموضوع شراكة حقيقية ما بيننا. أنتم ليكم دور وأنا لي دور، أنتم ولادي وشركائي في العمل، وأنا فرحان بيكم وبدوركم وعايز أأهلكم للدور ده عشان تقوموا بيه على أكمل وجه. حجم دورك مش هو اللي فارق معايا، لأن في الخدمة اللي أنا بعمله بدورك سواء كان صغير أو كبير هو الأهم، لكن قلبك اللي ورا اللي بتعمله هو اللي بحقيقي مهم قوي عندي. بتعمل ليه؟ وبتعمل إزاي؟ وبتعمل لمين؟ أسئلة مهمة لازم كل شوية تقف وتسألها لنفسك. مش عايزكم تبتدوا مع الروح وبعد شوية تكملوا بالجسد مش مع الروح. خدوا بالكم ده أمر مهم جدا. في خدمات مهمة بدأت برؤية ودعوة خاصة، ولكن اللي بدأوها معايا ما وقفوش يسألوني عن التوجه كل شوية ويتأكدوا إن السكة مظبوطة ويخضعوا لصوتي، وحودوا جامد في نص السكة وحتى ما خدوش بالهم وكملوا بطريقتهم هم، بيعفروا فيها بدرعتهم مش بالروح القدس. وده بالظبط اللي إبليس عايز يعمله عشان يوقف خدمات كتيرة، إنه ياخدهم سنة سنة شوية بشوية عن الطريق اللي في قلبي ليها، فتبقى خدمات كبيرة لكن بعيدة عني وعن اللي أنا كنت عايز أعمله بيها. ثبتوا عينيكم عليا وعلى توقيتاتي وعلى دوركم الحقيقي في الملكوت مهما كان حجمه، ما تكسلوش وتتهونوا، وكمان امتحنوا دايما دوافعكم لأنها مهمة جدا عندي، واستقبلوا تعليمات وإرشادات الروح القدس. هو بيبقى فرحان إنه بيعمل كده معاكم طول الوقت. اخضعوا لي وللكلمة المقدسة اللي بين إيديكم، وافتكروا دايما إن احنا في شراكة سوا، انتم بتشتغلوا معايا مش عندي. آمين.

وفي راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

لو حاسس وعارف انك تايه تاخد قرار النهارده، تاخد قرار تقول له لاقيني النهارده، لاقيني يا اللي بتفتش لاقيني. لو تايه نادى عليه يمسك بايدك. لكن لو حد فينا مربوط النهارده، مربوط وعنده خطايا، هو عارف انه مربوط في الخطيه دي، ينفع النهارده من قلبك تقول له ربنا انا جاي بعلن توبه عن الخطيه دي، انا جاي بعلن توبه. وانت بتسمع الكلمات اللي جايه قول له ربنا انا بتوب عن كل حاجه خدتني منك، انا بتوب على كل خطايا ربطتني وزلتني الوقت اللي فات. انا حقيقي نفسي اتحرر بس مش عارف، بس انت تقدر، انت تقدر، انت تقدر تحررني وتطلقني الليله يا رب.

الناس بتحب تسمع من الناس، الناس بتحب تسمع من الناس اللي شبههم، ناس جربت قبلهم، ده بيطمنهم وبيديهم ثقة. عشان كده النهاردة عندنا شغلانة كبيرة قوي اسمها انفلونسرز أو المؤثرين. دي ناس بتطلع على وسائل التواصل الاجتماعي تقول لك تجاربهم، هم جربوا ايه، عملوا ايه، وبيدوا لك من خبرتهم. المؤثرين دول ليهم دور كبير قوي في تشكيل حركة التجارة وتفضيل المنتجات والبيع، وأحيانا بيحركوا الرأي الداخلي. أهميتهم بتنبع من أن الناس بتحب تسمع للناس، وده بيديهم راحة وطمأنينة وهم بيجربوا. النهاردة هنتكلم عن أشهر لايف انفلونسر. ده ما جربش حاجة في الحياة، لأ ده جرب الحياة نفسها ورجع يقول لنا إيه اللي نعمله في مدة أيام حياتنا.

الهدف ده كان واضح جدا واتكلم عنه في جامعة 2، بيقول كده: حتى أرى ما هو الخير لبني البشر حتى يفعلوه تحت السماوات مدة أيام حياتهم. سليمان في السفر اللي كتبه من الوحي المقدس كان عنده هدف أنه يجرب الحاجات المتاحة في الدنيا، يجرب كل حاجة عشان يرجع بخلاصة أو يعني توصيات أو نصايح يقولها للناس ويقولهم ده أحسن حاجة تعملوها وانتم موجودين تحت السماوات. وكلمة تحت السماوات معناها أنهم عايشين على الأرض، أنهم موجودين. سليمان كان بلغتنا النهاردة هو مؤثر، هو واحد راح جرب كل حاجة في الحياة عشان يطلع بخلاصة. عشان كده تعالوا النهاردة نشوف هو جرب إيه وقال لنا إيه. سليمان عمل حاجات كتير قوي بيتكلم عنها، بيقول: عظمت عملي، يعني عمل كل حاجة هو عايز يعملها. بلغتنا النهاردة هو achieve my work، هو ضمن الإنجاز. سليمان ضمن الإنجاز، كان حياته فيها إنجازات كتير قوي. كمان بيقول: بنيت لنفسي، هو بنى بيوت وعقارات، هو ضمن الإقامة المريحة. النهاردة الناس كلها بتدور على إقامة مريحة وعلى مكان راقي وعلى رفاهية، سليمان ضمن الكلام ده. كمان سليمان بيقول: عملت لنفسي، عمل مزارع ومشاريع. ليه؟ عشان يضمن الأكل والقوت اليومي. فسليمان ضمن إنجاز شغله، ضمن إقامة مريحة، وضمن الأكل. مش كده وبس، كمان بيقول كده: جمعت لنفسي، بيتكلم عن الفضة والذهب ومقتنيات الملوك. هو جمع حاجات كتيرة قوية عشان يضمن حاجتين: الرفاهية والغنى. سليمان كان عنده مستوى عالي جدا من الرفاهية، بلغة النهاردة هو كان عنده أحدث حاجة في التكنولوجي الموجودة في الدنيا، وكان غني جدا. كمان بيقول: اتخذت لنفسي، وبيتكلم عن زوجات وسراري. هو سليمان ضمن الشبع الجنسي والعاطفي، هو جرب كل حاجة هو نفسه فيها. وحب يلخص كل اللي قاله وقال كده: مهما اشتهته عيناي لم أمسكه عنهما. هو ضمن تحقيق الأهداف، كل اللي عايزه عمله. بالمصري كده: ما سابش حاجة في نفسه ما عملهاش. طيب يا سليمان، بعد ما جربت كل حاجة، بعد ما ضمنت الإنجاز وضمنت الإقامة المريحة وضمنت الأكل والشرب وضمنت الرفاهية والغنى وضمنت الشبع الجنسي والعاطفي، بعد ما جربت كل حاجة وكل اللي نفسك فيه حققته وأهدافك كلها تعلم عليها وتكتب، تم الإنجاز، ممكن تقول لنا خلاصة الحياة؟ بيقول لنا كده: ثم التفت أنا إلى كل أعمالي التي عملتها يداي وإلى التعب الذي تعبته في عمله، فإذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. إيه الخلاصة يا سليمان؟ قال الخلاصة أنه في فرح لكنه مؤقت، لكن كمان الخلاصة الأهم أن الكل باطل، كل باطل، كل اللي عملته ده طلع ملوش لازمة. طب يا سليمان، إيه اللي ليه لازمة؟ إيه يا سليمان الحاجة المهمة اللي نعملها عشان نكون مبسوطين في الدنيا دي؟ سليمان هو النموذج البشري اللي جرب كل حاجة هو نفسه فيها، لكنه طلع بخلاصة أن كل تعبه باطل. لكنه كمان طلع بحاجة مهمة قوي بنلاقيها طول سفر الجامعة، أن المتعة مؤقتة، أما الفرح الناتج عن العلاقة الحقيقية مع الله هو مستمر وثابت حتى وسط الألم أو الضيق. سليمان كأشهر واحد جرب الحياة عشان يقول لنا الخلاصة، كانت خلاصته أن كل تعب بنتعبه في الحياة هو باطل الأبطيل. أحب أقتبس اللي قاله كينيس جي هانا وقال كده: الحياة بدون الله حتى في أجمل حالاتها فارغة، والحياة مع الله حتى في أسوأ حالاتها مليئة بالغنى والرجاء. سليمان اللي جرب كل حاجة في الدنيا طلع بالنتيجة دي، أن كل حاجة بعيدة عن الله هي بطلة، لكن كل حاجة مع الله هي جميلة. لو أنت من الناس اللي بتحب تسمع الريفيوهات أو التقييمات بتاعت كل حاجة قبل ما تستخدمها، النهاردة اسمع التقييم اللي كتبه سليمان عن الحياة بعد ما جرب كل حاجة فيها وطلع لنا بالخلاصة اللي بتقول الحياة جميلة فقط بجوار الله.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب أنا جاية وبتكر عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت. إلهي أنت رب، مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب والناس يا رب بيرموا مزمة عليا، لكن يا رب بثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايز أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايز يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. أمين.

خد وقت الدقايق الجاية قول له يا رب أنا جاي لك بما أني بصدق أنك أنت مش بعيد عني يا رب. أنا جاي لك جاي لك وبقول لك أنت المريح، أنا جاي لك بقلب جريح. إحنا ياما يا جماعة بنبقى جوانا حاجات تعبانة ومحدش حاسس بيها، تعالى النهاردة وارتمي في حضن الله وقول له يا رب أنا تعبان. يمكن الترنيمة اللي جاية مش هي اللي بتقول لما أكون تعبان أروح لمين غيرك، لكن الترنيمة اللي جاية بتقول له يا رب أنا جاي ليك لأنك أنت المريح، أنا جاي لك بكل ما في قلبي، تعب، جرح، إحساس بالترك، حيرة، ذنب، حتى إن كنت جرحت نفسي بذنوب، بخطايا، بعوجاج، أنا جاي لك يا رب وأنا مصدق إن مليش غيرك، محدش هيرفع راسي تاني من جديد غيرك يا رب. أنا مصدق إن الحق اللي أنت تقول يا رب على حياتي هو اللي موجود، إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح. أنت يا رب اللي تطلق في حياتي حرية، تطلق في حياتي شفاء، وتطلق في حياتي فرح وسلام. يمكن العالم بيحاول يخدعني ان هو بيديهم لي وانا ما باخدش منهم حاجه يا رب. عشان كده انا جاي النهارده واصدق فيك، اتي اليك، اتي لك، مش جاي غير ليك انت يا رب. مش انت قلت انك قريب؟ والنهارده انا بعلن اني مش وحيد، انا جاي لك انت، انا وانت بس يا رب. اتي اليك، اتي اليك.

الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، أقول للرب ملجئي وحصني، إلهي فأتكل عليه. أسكن في سترك، أنت الإله المنتصر، وأنت اللي أخذ منك النصرة في حياتي. أنا مصدقة يا رب، مصدقة أن ده حق، ده ينفع يتحقق في حياتنا. أشكرك يا رب لأنه وعد أنت اديته، أنه النصرة اللي فيك ينفع تكون لينا. القيامة اللي أقامت المسيح تقمنا من أي تعب، من أي موت، من أي ضعف، من أي فشل. المجد والإكرام للإله المنتصر اللي نصرته لينا واسمه دعي علينا.

إنما هو صخرتي وخلاصي، ملجئي، لا أتزعزع كثيراً. آية اتكتبت في مزمور 62، قبلها آية تانية بتقول إنما لله انتظرت نفسي، من قبله خلاصي.

وغني ليك يا رب، وصدق يا رب ان كل كلمة انا بقولها وبكررها هي حق. تخرج يا رب من حياتي يا رب قوة، كل ضعف في حياتي يا رب تبدله، وتعرف يا رب تمشي معايا سكة التغيير يا رب. ليا اني افرح، ليا اني اهلل، ويا رب اقول انه احنا مش، انا مش ضعيف، انا ما ينفعش ان انا يطلق عليا ضعيف وانا ابن الملك خالق الاكوان دي كلها ابويا، وانا اكون ضعيف. عشان كده انا هفرح وههلل، ومش هقول اني ضعيف، هقول انا قوي.

0: اهلا منورين، احنا في برنامج ابانا الذي، وانا اموله.
1: كل الامهات والابهات اللي بيحبوا ولادهم وبناتهم حب صحي، بيدوهم بسخاء، بيعطوا اكل وشرب ولبس، بيدوا اهتمام بالصحه، حتى الجمال الخارجي بيدوا له اهتمام. تلاقي الام بتهتم بان بنتها تضفر شعرها، بتهتم بلبس ابنها، كل التفاصيل الصغيره دي بيدوها له. بدون كمان مشاعر حب، لمسات حب، كلام حب. يا ترى ابوك السماوي اداك ايه من اول السنه؟ هل حسيت بلمسه شفاء او لمسه حنان؟ هل اكلك او شربك؟ لبالك احتياجاتك الماديه؟ هل حسيتي انك لما بتطلبي بتاخدي، لما بتخبطي بيتفتح لك الباب؟ انا عارفه ان اول حاجه نطت في دماغك وفي دماغك ايه الحاجات اللي انت محتاجها، وايه الحاجات اللي ناقصه، وايه الحاجات اللي نفسك تاخدها لكن مش جنبك ومش طايله، سواء شغل او فلوس، عربيه، زوج او زوجه. لكن معلش هستاذنك واستاذنك ان احنا النهارده هنركز على العطايا، ومش بس العطايا، لا عايزه نركز على العطايا اللي اخدتها بسخاء. ممكن معلش تكتبها معايا كده في كراسه، تكتب ايه العطايا اللي انت خدتها بسخاء في حياتك. عارف ليه محتاج تكتبها؟ علشان تراجعها تاني وتالت ورابع. ممكن بعد ما تسمعني دلوقتي لو تقدر تكتبها، لو انت سايق ياريت مثلا تقولها لنفسك بصوت عالي، قول تلات حاجات كده مش هكتر عليك. لو معاك ناس ممكن تتشجعوا كده، كل واحد يقول حاجة ولا اتنين، حاجات خدها بسخاء ويقولها بصوت عالي عشان اللي حواليه يعرف ويشجعه. وانا هغششك، ممكن نتكلم عن الشمس، القمر، البلد اللي احنا فيها، احتياجاتنا الأولية، أكل، شرب، لبس، أمان، سكن، تعليم. ممكن قبل ما نبص على الحاجات اللي ناقصة في حياتنا، افتكر أبوك السماوي اللي يشرق شمسه على الأبرار والأشرار، وتفتكر المسيح اللي أشبع الجموع مرتين، كل مرة فضل كام قفة في كل معجزة. تفتكر انت هيصرفك فارغ؟ انا معرفش انت في اني مرحلة في عمرك، شبابك، كهولة، تبتدي في اعدادي، في ثانوي، بتقفل، انا معرفش انت فين، فاني علاقة اجتماعية، وضعك المهني، وضعك المالي، سواء انت بتذاكر ولا بتشتغل ولا مريح ولا بين البنين، معرفش صحتك ايه. لكن اعرف حاجة واحدة بس، انه زنابق الحق بتكبر وبتنمو وبتزدهر. طبعا زنابق الحقل ده نوع من انواع الورد. الزنابق دي لا بتتعب ولا بتخزل ولا بتعمل اي حاجه عشان تطلع في الجمال بتاعها. يا ريت تعمل جوجل كده وتكتب زنابق الحقل، شوف الصور جميله قد ايه. لكن سليمان الحكيم ما كانش بيلبس في جمال زنابق الحقل. تفتكر اشتياقات قلبك واحتياجاتك المهمة واللي مش مهمة معروفة عنده ولا لا؟ إلهنا نقشنا على كف، هيهتم باحتياجاتك وهيفكر فيها ولا مش مهمة عنده؟ عايزك تفتكر انه هدفه ان احنا نتعلم نروح نخبط على بابه ونطلب ملكوته الاول، لانه لو طلبنا ملكوته اولا عارف هيحصل ايه؟ هتاخد كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطونا في احضانكم. يعني بالعربي كده هيديك اضعاف اضعاف اللي طلبته وحلمت بيه في قلبك وفكرت فيه وقعدت تصلي علشانه. لو مش قادر تصدقني انا عايز اقولك ما صدقنيش، انا صدقه هو اللي قال اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لك. ابونا السماوي في احتياجات كتير قوي في حياتي، وانا بين صراع ان انا صدق انك قادر تلبي وتشبع احتياجاتي، وبين ان انا شايفة الواقع ان انا محتاجة حاجات بقالي سنين كتيرة. سنة جاية بقولك وبشاركك بالاحتياجات دي، وجاية اقولك انا تعبانة وانا محتاج الحاجات دي، محتاج زوجة، محتاج شغل، محتاج مرتبي يزيد، محتاج اسافر. ايا كانت احتياجاتك صلي بيها لربنا وقولها دلوقتي. وفي نفس الوقت انا عارف ومصدق ان انت صانع الخيرات وان انت سخي في عطائك. يا رب انا جاي بقولك انا محتار أنا قلقان، أنا خايف، طمني يا رب، طمني وسمعني كلامك، وخليني دايما أركز على ملكوتك. أمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على play list من فوق، هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 108 تسبيحة، مزمور لداود.
2: ثابت قلبي يا الله، أغني وأرنم كذلك مجدي. استيقظي أيتها الرباب والعود، أنا أستيقظ سحرا. أحمدك بين الشعوب يا رب، وأرنم لك بين الأمم، لأن رحمتك قد عظمت فوق السماوات وإلى الغمام حقك. ارتفع اللهم على السماوات، وليرتفع على كل الأرض مجدك، لكي ينجو أحباؤك. خلص بيمينك واستجب لي. الله قد تكلم بقدسه: أبتهج أقسم شكيم وأقيس وادي سكوت، لي جلعاد لي منسة، أفرايم خوذة رأسي، يهوذا صولجاني، مؤاب مرحضتي، على أدوم أطرح نعلي، يا فلسطين اهتفي علي. من يقودني إلى المدينة المحصنة؟ من يهديني إلى أدوم؟ أليس أنت يا الله الذي رفضتنا؟ ولا تخرج يا الله مع جيوشنا؟ أعطنا عونا في الضيق، فباطل هو خلاص الإنسان، بالله نصنع ببأس وهو يدوس أعداءنا.

زمن المعجزات ده ولا وفات، فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتير مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، صانع المعجزات عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. في بعض الأحيان الواحد بيبقى مش شايف خالص، وأحيان تانية بيبقى شايف بس الرؤية ملخبطة، مش عارف فيها إيه الصح من الغلط، ومش عارف يفسر الأحداث اللي قدامه. العجيب النهاردة كان في مكان اسمه بيت صيدا في إنجيل مرقس أصحاح 8، والناس هناك جابت له شخص أعمى مش بيشوف، وعدد 22 بيقول لنا طلبوا إليه أن يلمسه. هو أنت عارف إن لمسة واحدة من إيده تقدر تغير الأمور، ولا أنت مستني حاجات ضخمة تحصل، أمور كبيرة يعملها؟ كتاب بيشجعنا، بيقول لنا دايماً لما يسوع كان بيتحرك على الأرض إن جميع الذين لمسوه نالوا الشفاء، يعني لمسة واحدة تكفي. نكمل القصة، عمل إيه يسوع؟ كتاب بيقول لنا أخذ بيد الأعمى ومشي معاه برا القرية. أوقات كتير قبل ما يحصل تدخل إلهي واضح، ربنا محتاج يخرجك بعيد عن الدوشة، بعيد عن الناس الكتيرة قوي اللي حواليك، بعيد عن الأمور اللي واخدة وقتك وطاقتك وتفكيرك. ليه؟ علشان يبقى فيه وقت بينك وبينه تقدر تستقبل منه اللي عايز يعمله في حياتك، تقدر تستقبل المعجزة. يسوع كان بيوصي التلاميذ ويقول لهم إنجيل مرقس 6، تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء واستريحوا قليلاً. بنحتاج في حياتنا لموضع الخلاء، بنحتاج في حياتنا للراحة اللي بيننا وبين الرب بس، بعيد عن كل دوشة حوالينا. نرجع للقصة، خدوا يسوع بعيد عشان يعرف يستقبل اللي ربنا عايزه، وحط إيده على عينيه وسأله هل أبصر شيئاً؟ فتطلع وقال أبصر الناس كأشجار يمشون. يعني أنا بدأت أشوف فعلاً، ما بقيتش أعمى، لكن الرؤية دي ناقصة، مش مظبوطة، مش حقيقية. وده اللي بيحصل في طريقنا مع ربنا، لما ببتدي أعرف ربنا وبقبل الفداء وببقى من أولاد الله. كتاب بيقول لنا في رسالة كولوسي 1، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. يعني ما ببقاش تحت سيطرة سلطان الظلمة اللي هي العالم ورئيس هذا العالم اللي هو إبليس، ويبتدي ربنا ينور لي طريقي. لكن الطريق ده مش بينور مرة واحدة، الطريق ده بينور كل يوم أكتر. سفر الأمثال بيوضح لنا ده في أصحاح 4، وتقرأ كده عدد 18 بيقول أما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل. يعني كل ما أمشي مع ربنا، كل ما بحتاج لمسات جديدة وتعاملات جديدة، وكل ما بستقبل أمور جديدة تبدد الظلمة وتدي نور أكتر وتدي رؤية أوضح. عشان كده الراجل شاف في الأول الناس أشجار يمشون قبل ما رؤيته تتصلح تماما. نقرأ في عدد 25، ثم وضع يديه أيضا على عينه وجعله يتطلع فعاد صحيحا وأبصر كل إنسان جليا. كل ما تستقبل تعاملات من ربنا، كل ما تستقبل لمسات جديدة، كل ما هتبقى صحيحا، صحيحا في تفكيرك، صحيحا في مشاعرك، صحيحا في حكمك على الأمور، صحيحا في قراراتك. كل ما هتستقبل قيادة بالروح القدس، كل ما قراراتك الغلط هتقل. تعالى أطلب منه النهاردة، قل له يا رب أنا مش عايز أعيش برؤية ناقصة، مش عايز أعيش بطريق نص ضلمة ونص نور، أنا عايز أكون صحيحا في كل شيء زي ما بتقول لنا رسالة يوحنا الثالثة. أنا عايز طريقي كل يوم معاك ينور أكتر وأكتر ويضيء إلى النهار الكامل. أشكرك لأنك الإله الذي يبدد الظلمة، أشكرك لأن النور الحقيقي عندك، أشكرك من أجل نور جديد يا رب كل يوم في طريقنا يبدد الظلام. يا رب أشكرك من أجل لمسات جديدة
تنقل من مرحلة رؤية الناس أشجار إلى رؤية صحيحة جلية في كل شيء. أشكرك لأن خطوات جديدة تنتظر حياة كل حد فينا، خطوة جديدة النهاردة وخطوة جديدة بكرة في طريق الإيمان.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم في عالم السيستم بتاعه خربان، بيقيس قيمتك باللي بتملكه أو باللي بتنجزه أو باللي فاكره الناس عنك، لكن فيه صوت سماوي بيهمس في عمق روحك: أنت لست ما تفعله، ولست ما يمليه عليك الآخرون. أنت لست وليد الصدفة، أنت فكرة الله الأزلية. أهلا بيكم في الحب المحرر من سورة النفس المشوهة. هنكتشف النهاردة إن قيمتنا مش سعر بندفعه، قيمتنا هي سورة الخالق التي نحملها. إحنا بنقضي عمرنا في مطاردة النجاح، المال، القبول، بنعتقد إنها مصادر بتدينا القيمة والمعنى، لكن الحقيقة اللي بتعلنها كلمة الله إن قيمتك جوهرية وثابتة. أنت ثمين لأنك خلقت على صورة الله ومثاله في تكوين واحد. القيمة دي ما بتترفعش بنجاحك ولا بتنزل بفشلك، هي هبة الخالق اللي وضعها فيك قبل تأسيس العالم. هنري نوين بيقول إن أعظم حقيقة روحية هي إنك ثمين في عين الله بغض النظر عن رفض الناس ليك. ده مش مجرد شعور، ده صق ملكية إلهية وهوية خاصة بيك أعطاها ليك إلهك. اخترق الله لتكون له وبتمن باهظ جدا، هو حياة ابنه. أنت لست مجرد إنسان يكافح في هذه الحياة، بل أنت هيكل الله وروحه يسكن فيك. أيها الحبيب، قيمتك بتكمن فيما أنت بالنسبة لله، لا فيما تملكه بين إيديك. أنت محبوب، مقبول ومختار، هي دي الحرية الحقيقية. كلمة ربنا بتقول في غلاطية 4: إذ لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح. وفي تكوين 1: فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه. في مزمور 139 اللي أنا شخصيا بحبه جدا: أحمدك من أجل إني قد امتزت عجبا، عجيبة هي أعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا. كمان في أشعية 43: صرت عزيزا في عيني، مكرما، وأنا قد أحببتك. آيات كتير كتير كتير عن المحبة الأزلية واختيار الله الأزلي لينا ومحبته اللي الوحيدة اللي بتحدد قيمتنا. إحنا بنشوف نفسنا في مراية مكسورة، مراية الناس قالوا علينا فيها إننا مش كفاية أو قارنونا بغيرنا فصغرنا في عيون نفسنا، والنتيجة صورة مشوهة مهزوزة ومليانة احتقار لذواتنا. لكن النهاردة الحب المحرر جاي يكسر المراية دي ويرجع لك تاني صورتك الأصلية. الرب بيقول لك آيات كتير عن سكن الله في الإنسان، قيمتك من الداخل مش من الخارج ولا من الناس. كلمة الحق بتقول في كورنثوس الأولى 6: أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح الذي فيكم الذي لكم من الله
وأنتم لستم لأنفسكم، في يوحنا 15، أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الذي يثبت فيا وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير. وآيات كتير كتير عن قصد الله لحياتنا. أقول لكم كمان آية عن النجاح أنا بحبها، في يوحنا 3، أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكونوا ناجحا وصحيحا كما إن نفسك ناجحة. شفتوا كلمة الله إزاي حقيقية وإزاي مشجعة؟ أنت غالي مش لأنك عملت إنجاز ولا لأن الناس مدحتك، أنت غالي لأنك مخلوق على صورته. نور المسيح بيكشف لينا كذبة عدم الاستحقاق مهما تقال عنك أو اتعمل فيك. الحقيقة الثابتة هو أنك ابن لملك الملوك، صورتك مش محددة بكلام البشر لكن مرسومة لأنك على صورة الخالق ومثاله. أخطائك ممكن تكون شوهت صورتك قدام نفسك، فبقيت بتشوف نفسك خاطي بدل ما تشوف ابن اليسوع. لكن ربنا مش بيقف عند قشور أخطائك، هو شايف الجوهرة اللي جواك. الليبل اللي الناس لزقته عليك إنك فاشل، ربنا عايز يحررك منه. المسيح مات عشان يرجعك لجمالك الأول. تعالوا نصلي مع بعض ونطلب: يا رب يسوع، غير نظرتنا لنفسنا، اشفي كل كذبة صدقناها عن نفسنا من صغرنا، املانا بيقين اننا غاليين محبوبين ومكرمين في عينك. استرد يا رب هويتنا الضيعة، ودينا نعيش مرفوعين الراس بيك. امين.

إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ

0: يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايز أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقادة في حياتي بروحك القدوس. مش عايز يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. أمين.
1: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

بنقول العدد ده تاني، العدد تاني مرة كمان. عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين. بلادنا مليانة ناس عطشانة بجد، عطشانة بجد وعايزة ربنا بجد، بس إبليس حطت عينيها في حتة غلط. فاحنا عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين. أنا عايزك تغمض عينك لحظات كده وتفتكر حد أو اتنين، جارك أو حد أنت بتشتغل معاه بالاسم كده. قول له رب النهاردة أنا جاي وبسأل إن روحك ينسكب على فلان، وحط اسمه. أنا عايز روحك يجي وينسكب على فلان. أنا عايز الحق يستعلن لي، لأن الناس العطشانة في أرضنا كتير، وأنت عايز تجاوب كل العطشة، لأنك قريب لكل الذين يدعونك. الذين يدعونك بالحق تعمل رضا خائفيك، تسمع تضرعهم فتخلصهم. لتعلن يا رب إن هذا الموسم موسم خلاص، موسم حصاد عظيم يا رب يأتي علينا في اسم يسوع. حط الأسامي دي قدامه كده وارفع إيدك وكأنك جايبه له الأسامي دي، وقال له يا رب أنا عايز فلان وفلان تيجي بروحك عليه، تسكب من روحك عليه في اسم يسوع المسيح. في اسم يسوع المسيح أن لا يهلك إنما للخلاص، لا يهلك إنما للخلاص في اسم الرب يسوع المسيح.

أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجنا حكمة سماوية. إحنا في رحلة في سفر الأمثال عشان نتعلم حكمة جاية من السماء تنفع أيامنا وحياتنا. إحنا في صح 3 آية 3 و 4. استمتع معايا بهذه الكلمات الحلوة: لا تدع الرحمة والحق يتركانك، تقلدهما على عنقك، اكتبهما على لوح قلبك، فتجد نعمة وفطنة صالحة في أعين الله والناس. لما بتملانا الشريعة الإلهية وبنحفظها بتملانا مبادئها. هنا بتكلم عن البعد الأخلاقي للشريعة، فلما تقرأ كلمة الله وتعرفها أكيد بتأثر عليك في أخلاقك وفي حياتك وفي كلامك وفي سلوكك مع كل الناس. مينفعش تقرأ الكتاب بلك علاقة مع الله حلوة وتبقى أخلاقك مش كده. هنا بتكلم عن الشريعة بتتحول لسلوك والفكر والمشاعر، طريقة التفكير. العلاقة الصحيحة مع الشريعة بتنعكس في علاقتنا مع الناس اللي حوالينا، شخصياتنا بتتغير من جوه وعلاقاتنا وسلوكياتنا بتنضج من بره، فيبقى من جوه بنتغير ومن بره بنتغير. هنا بتكلم عن فضلتين: الرحمة والحق، وفي بعض الترجمات جاية الرحمة والأمانة أو المعروف والأمانة أو الإحسان والأمانة. هنا بيقول حسب النص اللي قدامنا: لتدع الرحمة والحق يتركانك. يعني إيه رحمة؟ أنك تكون شخص رحيم، معناها عندك مشاعر شفقة، عندك غفران، عندك لطف، عندك شعور بالآخرين. اللطف والشعور بالآخرين ده هو المعنى القريب قوي هنا من الآية دي، أنك بتمد إيد العون والمساعدة للناس المتألمين من حولك. كمان يبقى عندك شفقة على الناس المخطئين. الحق معناه ايه؟ الحق معناه الأمانة، الصدق، عندك حكم صائب على الأمور، عدم التغاضي عن الأخطاء، بتعرف تقول للصح صح والغلط غلط، تبقى شخص حقاني، عندك أمانة في الكلام والحكم بين الناس حتى لو زعلوا، انك تكون شخص ما عندكش مجاملة في الحق. الغريبة ان عندك رحمة وحق والكتاب عايزنا نعمل كده، ودول عكس بعض، فالرحمة دايما شكلها عكس الحق. ازاي تعمل الاتنين وشكلهم مش ماشيين مع بعض؟ على فكرة دي شخصية المسيح، دي شخصية الله، مليان بالرحمة ومليان بالحق. محتاج نعمة من الله عشان تعمل كده، محتاج ان الروح القدس يملاك عشان تقدر تعمل كده. لو عملت واحدة وسبت التانية تبقى شخص مش متزن. لو بتعمل الحق بس انت شخص ناموسي وقاسي، مشاعرك تبقى متجمدة، عندك روح دينونة، محبط للناس اللي حواليك، تبقى دايما مش عاجبك اي حاجة، شخصيتك نقدة باستمرار، محدش بيقبلك. ولو عندك رحمة بس هتبقى شخص مش امين، ممكن افسد الاخرين. فالكتاب بيقول لنا النهاردة لما نمسك في الحكمة السماوية نبقى مليانين بالرحمة ومليانين بالحق، ودي زي الزينة اللي بتملى شخصياتنا من جوه بالجمال، وسلوكنا من بره بيبقى كمان جميل. زينة الجمال الروحي، جمال الشخصية المتزنة، حلاوة الشخص الناضج. ايه المكافأة؟ تجد نعمة وفطنة عند الله والناس. ربنا يديك نعمة في علاقتك بيه، ويديك نعمة في عينين الناس. امسك في الحق، امسك في كلمة الله، احفظ كلمة الله، هيملاك بالحق والرحمة، فيبقى عندك نعمة قدام الله ونعمة كمان قدام الناس.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: كنتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيك عزيز المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة وموضوع جديد من كلمة الله في سفر المزامير وإصحاح مزمور 25، مزمور لداود. كان بيقول للرب كده: يا طرقك يا رب عرفني، في عدد 4 سبلك علمني. وبدأ في عدد 8 قال الرب مستقيم، صالح ومستقيم، لذلك يعلم الخطاة الطريق. داود في الحقيقة في مزمور 25 بيتكلم من يعرف الطريق، مين يعرف الرب. حقيقة حطي لنا 4 نوعيات في المزمور ده من النوعيات اللي ربنا على قلبه يعرفهم السك. أول حاجة يقول يعلم الخطاة الطريق. أول نوعية بيقول الرب صالح ومستقيم، كنت أتوقع داود يقول يعلم الأبرار طرقه، لكن لقيته يعلم الخطاة الطريق. ربنا على رأس أولويات واحد عايش في الخطية، ويجي ربنا يقول له نفسي أعرفك، زي اللص كده. رب يسوع على الصليب ما ردش على لرؤساء الكهنة ولا الكتبة ولا الرومان ولا هيرودس، لكن واحد يقول له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، يرد عليه يقول له الحق الحق أقول لك أنك اليوم تكون معي في الفردوس. كلام اللص على الصليب حرك قلبه، فالخطاة يعرفون الطريق. لكن عدد 9 في مزمور 25 يقول يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه. مين الودعاء؟ مين الشخص الوديع؟ شخص الوديع الشخص الهادي، الشخص المسكين اللي حاسس باحتياج شديد لربنا، فيعلم الودعاء اللي يقوله بانكسار، اللي في احتياج دائم لله، يعلمهم الطريق. يعلم الخطاء، يعلم الودعاء. لكن حاجة تاني كمان يقول لنا ان كل سبل الرب رحمة لحافظي عهد وشهاداته، فالرب يعلم الطريق للي بيحبوا كلمته، اللي بيحبوا الوصية ويحبوا الكلمة. لكن كمان يقول لنا سر الرب الخافي وعهده لتعليمهم، يقول كده انه الرب يعلم الشخص الخائف الرب. من هو الإنسان الخائف الرب؟ يعلمه طريقا يختاره، اللي بيخاف الرب. يعلم الخطاة، يعلم الودعاء، يعلم حافظ وصاياه، يعلم الخائفين. انت عايز تعرف ربنا؟ عايز تقرب منه؟ ربنا النهاردة فاتح قلبه، فاتح ذراعيه، وفاتح بابه، ها أنا ذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا. نفسك تعرفه أكتر وأكتر، خبط على بابه ونفسي أدخل في علاقة معاك واتنقل في معرفتي ليك، والوقت اللي جاي ده يكون وقت مختلف على حياتي في اسم المسيح. أصلي ليك نقلة في معرفة الله، مش تعرف عنه لكن تعرفه هو، تتمتع به، كن بينك وبينه شركة وبينك وبينه علاقة. هل تعرف الطريق؟ ربنا قال عن نفسه كده: أنا هو الطريق والحق والحياة. تقدر النهاردة تعرفه وتقرب منه، تقدر النهاردة عينيك تتفتح عليه. ربنا ياخدك في عمق جديد في العلاقة معاه، وتعرفه أكتر وأكتر، وتقعد معاه والرب معاك.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج. النهاردة وأنا بصلي كنت عمالة أشكر ربنا على مبارح. كنت بعمل شوية أوراق وكنت حاسة بحضور ربنا بشكل غريب وأنا بعمل الأوراق دي. كنت بقول له أنا ماشية وحاسة أني مسنودة بيك في كل حاجة في حياتي، أنا فعلا بشكرك. المشاعر دي جديدة عليا، أنا كنت عارفة أنك جنبي طول عمري، بس في شعور دلوقتي وأنا بتحرك أنك معايا. في حاجة حساها ومبسوطة بيها قوي، شعور أبويا اللي واقف لي وبيزبط لي أموري، بتفكر لي في كل التفاصيل. ونفسي بحقيقي كلنا كأولاد ليك نعرف قد إيه أنت بتحبنا وقريب قوي مننا. أنا بقالي سنين طويلة قوي أعرفك وفي علاقة معاك، وطول السنين دي تعبتك فيهم قوي ووجعت قلبك عليا، غلطت كتير وسامحتني وقبلتني، وفضلت خطتك الأصيلة ليا جواك ومصدق في إنه هيجي اليوم اللي أفهم وأقدر وأكبر وأتغير وأنضج وأقف على حيلي واستلم منك لمحات الخطة دي. أيوة أنت بتعوض عن السنين اللي أكلها الجراد، لكن للأسف في حاجات برضو بتروح مننا لأننا معرفناش نعيش لك صح. ده أمر لازم ننتبه ليه، اختياراتنا والطريقة اللي بنعيش بيها، الوقت اللي بيضيع مننا في حاجات بتفقد مش هينفع ترجع تاني، فرص معينة مع أشخاص معينة في الوقت ده، أبواب كانت مفتوحة وما دخلناش منها، خطط صالحة معرفناش نعيشها. صحيح ربنا صالح ومش بيفقد الأمل فينا، لكن الخطط المربوطة بتوقيتات معينة بتضيع مننا، وفعلا هو بيعوضنا بس بطريقة تانية وممكن في مجال تاني. هو عارف إن دايما في حياة أولاده في شوية أوقات مش بيبقى ليها معالم ونقدر نقول عنها ضيعة، لكن المهم الأوقات دي بتمثل قد إيه من حياتنا وتهنا فيها لحد فين، ومحتاجين وقت قد إيه نعدل اللي باظ وقت توهنا. أبونا ولا لحظة بيسيبنا ولا هيسيبنا، مع إنه عارف اللي بيحصل واللي هيحصل، بس هو بيختار يعيش النهاردة معانا وما يحاسبنيش النهاردة على أخطاء بكرة اللي هو عارفها. هو صالح جدا ليا النهاردة ومصدق فيا وماشي معايا السكة وفاصل نفسه عني بكرة عشان أخطائي ما تأثرش عليه النهاردة. وكأنه مش عارف أنا هعمل إيه، هوجعه إزاي، مع إنه عارف وعارف كويس قوي. حب وقدرة غريبة يا رب منك لينا، إحنا البشر ما نقدرش أبداً نعمل كده. لو أنا عارف أو حتى شاكك إن فلان هيخني بكرة لا يمكن أأتمنه النهاردة على شيء واحد، بس أنت مش بتعمل كده، بتأتمني النهاردة وبتسندني وبتساعدني وبتدعمني، وانت مش مجرد شاكك، لا انت متأكد ان انا بكرة هعمل حاجة تانية خالص. انت شايف اني بكرة هقع وهنسى كل وعودي اللي وعدتك بيها، لكن برضو بتفضل امين معايا النهاردة. وحسيت كأن ربنا بيفكرني بالروح القدس بالكلمات اللي كتبها داود في مزمور 103 واعداد من 8-14 عن إلهه. في الترجمة المبسطة بيقول كده: إله حنون ورحيم، حليم ومليء بالمحبة، لذلك لا يخاصمنا إلى الأبد ولا يبقي إلى الأبد غضبه، لا يعاقبنا على قدر خطايانا ولا يقتص مننا حسب ذنوبنا، كما ترتفع السماوات على الأرض هكذا تفيض رحمته وتكثر لأتباعه، يبعد عنا خطايانا بعد الشرق عن الغرب، يحن الله على خائفيه كما يحن أب على أبنائه. طب ليه بقى بيعمل كده؟ برضو لأنه يعرف تكويننا، يعلم أننا من التراب شكلنا. وكأنه بيقول كده: أنا عارف خليقتي كويس قوي قوي، ولا واحد فيكم خافي عني شيء في حياته، ماضيه وحاضره ومستقبله، طباعه وصفاته واختياراته، دوافعه وقلبه ومشاعره، ولا حاجة أنا مش عارفها. وأنا مش بدور على ناس كاملة، ببساطة لأن مفيش حد كامل على الأرض دي. الوحيد اللي لمس أرضكم وكان كامل هو يسوع، لكن بدور على اللي قلبه عايز وبيدور عايز يفهم. أخبار الأيام التانية أصحاح 16 وعدد 9 بيقول كده: عيني رب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. وبالترجمة المشتركة بيقولها كده: ألا تعلم أن عيني الرب تجولان في جميع الأرض حتى يشجع جميع المخلصين له؟ وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: فعين الرب تجولان في الأرض بحثاً عن الأوفياء له لكي يقويهم. أنا بدور على قلب مخلص وصادق، وعارف إن مرات هيقع، وفاهم ومقدر حجم الضغوط اللي عليكم في الأرض من العالم والناس وإبليس، وبتعامل كأب بيحب مش قاضي بيحكم على الصح والغلط. كنت عارف إن موسى هياخد وقت طويل في إعداده عشان أقدر أنقذ شعبي بيه وبإيديه. كنت شايف وعارف سقطات داود طول السكة، لكن شفت قلبه اللي بيحبني بجد وفاهم أنا مين وبتعامل إزاي. كنت شايف ضعفات إبراهيم ومع ذلك اخترته يكون صديقي. كنت عارف يأس إيليا ومخاوفه واخترته نبي يتكلم باسمي. كنت عارف بطرس كويس قوي واللي هيقع فيه، لكن اخترته يبني كنيستي. أنا بدور على قلب طالب وعايز يعيش اللي في قلبي، مش قلب ما بيغلطش لأنه هيغلط، أو ما بيقعش لأنه هيقع، بس المهم إنه لما بيغلط ولما بيقع بيعمل إيه؟ بيبيع القضية ويمشي في سكة تانية؟ بيسقط جوه روحه ويقول أنا مش نافع في حاجة ومفيش فيه أمل؟ بيكابر ويبقى مش عايز يعترف بخطأه ويكمل كأن مفيش حاجة حصلت؟ ولا متواضع ومسنود علي عشان أقومه، مستعد يتوب وينفض اللي جه عليه، قادر يستقبل غفراني ويتمتع بيه وياخد قوة جديدة يكمل بيها؟ ده القلب اللي أنا بدور عليه واللي أقدر أشتغل بيه بالرغم من كل ضعفه وبالرغم من كل أخطائه. صدقوا في محبتي الكاملة ليكم، وعيشوا متواضعين وحقيقيين، ولو وقعت قوم بسرعة وامسك في أبوك. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: الشكر ليك على كل مرة رفعتني فيها،
1: على إنك سندي وملجأي وأماني،
2: على الخير والرحمة اللي بيدعيني،
3: على كل مرة قبلتني رغم وعودي اللي مش محققها،
4: على تفاصيل أنت اهتميت بيها،
5: على مشيئتك المليانة صلاح لحياتي،
6: على محبة غير مشروطة مع إني ما استاهلش،
7: على إيد ممدودة بالخير لحياتي.
8: بنحبك يا رب.
9: بنحبك يا رب.

شبابنا تاني، ربما النهاردة يكون ربنا جايبك عشان تختبر شيء جديد. لا يوجد في خطة الله صدفة، لا يوجد في خطة الله صدفة. نفس الصوت اللي موجود من آلاف السنين هو اللي موجود النهاردة، هو اللي بينده عليك، لأن يسوع هو أمسا واليوم وإلى الأبد. الترنيمة اللي جاية بتقول له كده، إيه المعنى في حياتي؟ أنا عايش ليه؟

كل واحد بيقول كده، كل واحد بيقول له عاوز أرجع. ربنا بيصدقه، لأن إلهنا إله جاد بيسمع الصرخة الحقيقية زي ما كنا بنسمع. إلهنا إله جاد. شباب شباب، لو أنت فعلا عاوز النهاردة، أنا بكلم الشباب، لو أنت وسطينا في مجموعة من الخدام كتير، من فضلك إن كنت فعلا عاوز تاخد موقف جديد لمعنى الحياة، بص اوعى تفتكر انك لما تعيش مع ربنا ولما تبقى بينك وبينه علاقة جديدة انك هتبقى فاشل او مش هتنجح في شغلك او مش هتبقى طبيب او مهندس او مش هتبقى، اوعى تفتكر كده. اوعى تفتكر انك انت العلاقة مع الله يعني هتحرمك من المتعة والفرح، دي المتعة تأسيس إلهي. اوعى تفتكر هو اللي صمم الجنس، هو اللي رتب، بس عمله في علاقة نظيفة، عمله في علاقة نظيفة، هو اللي هيمتعك بكل شيء لأن هو اللي عمل كل شيء في الأصل. بس ما تسرقوش، ما تسرقوش زي ما الدنيا بتسرقه على أساس أن كل الناس ماشية كده. ما تسرقوش، عيش نظيف. لما تيجي ويغيرك يغيرك وتفهم معنى الحياة هتستمتع بالدنيا صح، هتستمتع بكل حاجة صح، بس عيش صح، بلاش تمشي مع الموجة، بلاش تمشي مع كلهم بيعملوا كده، بلاش تمشي مع إن كل الناس هي ده، لا بلاش تمشي كده. هو بيقول لك تعالى، لو واحد صدقه، من آمن صدقه وانت واقف. أنا عايز أقول اللي نفسه في حاجة، اللي نفسه في حياة جديدة تتغير خليه واقف، واللي ربنا باركه قبل كده يقعد. هتلاقي ناس جاية تصلي معاك. تاني، اللي نفسه في حياة جديدة ويتقابل مع الرب خليه واقف، خليه واقف. واللي بقاله مدة يعرف الرب وكده خليه يقعد. وفي ناس هتعدي وسطيكم تصلي معاكم وتشجعك، تشجعك تاخد قرار، تشجعك تاخد تروح لنفس المكان اللي فيه تاخد حياة جديدة، اللي فيه تتغير لمعنى جديد للحياة. من فضلك فريق الكرازة يتحرك وسط الناس. فين الترنيم؟ هنرنم جوعني ليك. قولوا يا رب كده، أنا عايز أعطش ليك. تعالوا صلوا جنب الناس اللي واقفة يا شباب، حتى فريق الصلاة، فريق ترنيم، ممكن ننزل نصلي مع حبايبنا. فريق ترنيم فضل، تعالوا انزلوا مع الشباب، انزلوا عند الناس اللي عاوزة تطلب الرب النهاردة، الناس اللي عاوزة تقبل حياة جديدة. ما تمشيش مع الركب اللي رايح يلف يلف يلف يلف يلف. في ناس كتيرة محتاجة، في ناس كتيرة فوق. قولوا يخلق فيها جوع يا رب، اخلق فيها جوع، اخلق فيها عطش. شبعت من الرمرمة، عاوز حياة نظيفة عشان أبقى حياة نظيفة في بيتي، عشان عيالي يحترموني، عشان مراتي تحترمني، عشان عيالي يحترموني. اقف اقف وخلي وقوله كده، يا رب اخلق فيا جوع وعطش لكلمة الحياة.

واملى عيني بجمال يسوع اللي واقف وحديه اللي لسه بينده. املى عيني بجمال يسوع فيبقى اجمل من اي شيء تاني بقى اراه. املى عيني بجمال، نقول العدد التاني، نقول العدد، املى عيني بجمال يسوع.

هوذا الآن وقت مقبول، هوذا الآن وقت خلاص. افتكروا حكاية اللي كان بيقول عليها الناس اللي تحت اللي بيحاول يقول لك ما تصدقش.

تعرفين مشكلة المشاكل اللي واجهنا العالم إنه بيخلي إحساسنا بليد، فبيضيع منا الإحساس الحقيقة، فما بنقدرش نتفاعل مع صوت الله. أنا بطلب لمسة من روحك، بطلب لمسة من روحك، المسني الآن.

قصص كتيرة قوي بتبتدي بعبارة في ستينات القرن الماضي، في السبعينات. قصص كتيرة قوي بتحكي عن زمان، وكأن الناس نفسها ترجع أيام زمان دلوقتي. كل جيل شايف الجيل اللي بعده مفهوش بركة، أو إن البركة بتقل، أو إن الخير بيقل، مع العلم بأن الدنيا بقت أكتر راحة جيل ورا جيل. السؤال بيقول ليه دايماً الناس شايفة أن أيام زمان أحسن، مع أن القصة مش كده؟ تعالوا نشوف سفر الجامعة بيقول عنها إيه.

هل فعلا كان في اختلاف بين كل زمن والتاني؟ يعني لو أنا عشت مدة أيام حياتي في زمن قديم، في ناس نفسها ترجع تعيش أيام زمان، أيام الأبيض وأسود، في ناس نفسها ترجع تعيش أيام ما قبل التكنولوجيا. كل واحد بيبقى عنده حلم أو عنده زمن شايف إن الزمن ده هو أفضل زمن عدى على وش الأرض. الحقيقة اللي قالها سليمان في سفر الجامعة أصحاح 7 لا تقل لماذا كانت الأيام الأولى خيرا من هذه، لأنه ليس عن حكمة تسأل عن هذا. ما تقولش ليه أيام زمان كانت أحسن من دلوقتي، لأن السؤال ده بيدل عن عدم حكمة عندك. السنين بتختلف وشكل التقويم بيختلف واللبس والثقافة، لكن تفضل الفكرة اللي بتدور حواليها البشرية هي هي، بس الطريقة هي اللي اختلفت، من نشل محافظ لسرقة إلكترونية لاحتيال ديجيتال. السرقة هي السرقة، لكن نوع النشالين هو اللي اختلف والمسروقات اختلفت. ما كانش المجتمع اللي عايش فيه سليمان تقريبا من 3000 سنة مختلف كتير عن دلوقتي. بيقول كده في جامعة 4 عن دموع المظلومين كان في ظلم، وبيقول في جامعة 5 عن ظلم الفقير كان في احتيال، بيقول في جامعة 10 عن قادة غير حكماء يقول قد رأيته عبيدا على الخيل. يعني كان في مديرين شركات ورؤساء ومسؤولين ما كانش عندهم حكمة. بيقول في جامعة 8 لأن القضاء على العمل الرديء لا يجري سريعا، يعني في مذنبين، يعني في مجرمين بيتمادوا في الشر ومفيش عقوبة مناسبة ليهم. بيقول في جامعة 5 عن حب الفلوس يقول كده من يحب الفضة لا يشبع من الفضة. غالبا ده نفس المجتمع اللي احنا عايشين فيه بس بطريقة متطورة شوية. هي نفس الاحتياجات البشرية، هي نفس المشاكل، هي نفس الصراعات، لكن الشكل القالب اللي هي فيه مختلف. احنا بنشوف نفس القصة بس بممثلين مختلفين وملابس مختلفة وديكور مختلف. العالم من جيل لجيل ما تغيرش، يمكن شكله تغير لكن مضمونه ثابت. واضح كده ان عالم سليمان اللي كان بيتكلم عنه متماشي مع احدث عالم احنا عايشين فيه دلوقتي. في كل الحاجات دي قصة ما تغيرتش، مشاهدها ثابتة. ففي كل مرة بنفتكر ان احنا لو رجعنا زمان هنعيش احسن، او احنا لو كنا في الزمن الفلاني الوضع هيكون افضل، انا حابب افكرك ان الخطية والشر وصراعات الانسان هي هي اللي ثابتة في كل زمان، بس الشكل والصورة والقصة مختلفين شوية. عشان القصة بتتغير مشاهدها بتظل فكرتها واحدة، وكأن الحياة بتطلع في كل عصر وجيل بقصة مختلفة لكن مضمون ثابت، بشجعك انك تدور على الثابت في عالم متغير. البحث عن الله. شوف قصتك النهاردة وسط جيلك، وسط ظروفك، وسط العالم بتاعك، هتلاقي الله ثابت لا يتغير. الله المحب، الله الحنان، الله العادل، الله الرحيم، الله الكريم. هتلاقي حاجات كتيرة قوي محتاجها تعالج القصة الوحشة اللي انت شايفها. الحل مش في الرجوع للماضي، الحل مش في انك تعيد قصة جيل قبلك، الحل انك تشوف النور وسط المشهد الضلمة اللي انت فيه. عشان كده اشجعك تعمل زي ما قال سليمان، اتق الله مدة ايام حياتك.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها Notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

يا رب بنسجد ليك بالروح والحق، لأنك مستحق أن تأخذ كل كرامة ومجد وقدرة، لأن ليك الغنى والبركة والسلطان. بنعظمك وبنرفعك. مستحق.

أيوة رب أنت كل ما نريد. نشكرك ونعظمك لأنك أنت اللي بتدي حياتنا معنا. أنت اللي بتدي لحياتنا قيمة. نرفعك وبنعليك لأنك تستاهل وتستحق. ليه كل تسبيح قلوبنا، ليه كل تعظيمنا، كل أغانينا وتسبيحنا، كل موسيقى بتاعتنا وكل أصواتنا. تستاهل وتستحق يا رب كل الحمد.

أهلا، منورين. إحنا في برنامج أبانا الذي، وأنا أمولة. أبانا الذي يغفر الذنوب كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. إيه موضوع الغفران ده؟ أنا ممكن أفهم إني لما أكسر كوباية في البيت وأعتذر لأهلي يسامحوني لأنها حاجة بسيطة وفي كوبايات تانية كتير، وكمان أنا بنتهم وبيحبوني، ولما بعمل حاجة غلط ممكن يسامحوني عادي برضو، كمان أنا اعتذرت. لكن إني أسامح واحد أخذ حقي وظلمني وتسبب في أذيتي في شغلي أو في سكني أو غشني أو سرقني وأسامحه من غير حتى ما يعتذر وحتى يكلف نفسه يشوف الضرر اللي وقع عليا، إني أسامح حد اتنمر عليا وقعدت سنين حاسة بكسرة ووجع وخوف، ده شيء مش قادرة أفهمه أو أستوعبه. إزاي يعني؟ هل ربنا بيحط لي شرط علشان يغفر لي؟ ولا هو بيحط نفسه كأب بيعرف وبيحس باللي بيحصل وعايز يعلمني إني أغفر؟ إيه رأيك؟ وإيه رأيك؟ لما دخلت سوق العمل وأنا في أوائل العشرينات كده، موضوع الغفران ده كان بالنسبة لي يعني غريب شوية. بالعكس، اتعلمت إنه عين بعين والسن بسن والبادي أظلم، وفهمت إنه موضوع الميل التاني وإنه سامح يا سامح ده كلام كيوت وبيتقال في مدارس الأحد أو ماما نجوى بتعلمه لنا أو بيتقال للضعيف. وفعلا أدركت الواقع العملي إنه الكلام ده مش هنا. لكن حصل حاجة غريبة بعد كام سنة كده، الناس اللي ناجحين ووصلوا لأماكن مرموقة اكتشفت إن هما مش بيستعملوا مبدأ عين بعين، اكتشفت إن هما بيستعملوا مبدأ إن إحنا نسامح الآخرين. الموضوع وصل إني لقيت مقالات طويلة عريضة وأبحاث وحوارات كتيرة قوي تتكلم على إن النجاح في الحياة العملية مرتبط بالغفران. إيه ده؟ أنتوا طلعتوا يا جماعة بتتكلموا في كلام روحاني ولا إيه الحكاية؟ الناس دي بتشتغل في مجال الخدمات البنكية، في مجال شركات كبيرة زي مثلا جوجل وزي لينكد إن، أمازون، سيسكو، مدراء كبار بيطبقوا فكر المسيح. إيه الموضوع ده؟ أنا بصراحة اتفاجئت. إزاي وصية المسيح متطابقة مع قادة ورؤساء ومدراء لشركات كبيرة جدا، شركات عالمية كمان؟ كانوا بيتكلموا إن الغفران بيكون للناس القريبة أولا زي الأهل والأصحاب والأقارب، ثم للغريب أو حتى لو وصل للعدو. طبعا إحنا كمسيحيين كلمة عدو دي ما بنستعملهاش، بس مثلا ممكن حد يكون ما بيحبنيش أو عاملني وحش. طبعا الكلام ده مطابق جدا لتصرفات المسيح على الصليب لما قال يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. الناس دي بتقول إنه أي مرارة أو اضطرار لألم أو لظروف أو مواقف قديمة من شخص بعيد أو قريب جرحني، المرارة دي هتجرفني لورا وهتكون سبب فشلي وتقهقري في السلم الوظيفي. طبعا قعدت مدة أفكر إنه إزاي الناس اللي في عالم البيزنس عندها غفران، وإزاي إن الغفران ده ممكن يرجعهم لورا. الموضوع ده خدني في حتة تانية خالص وخلاني أفكر هما يقصدوا إيه. اكتشفت إنه يقصدوا إن أنت لما بتغفرش لحد زميلك في الشغل أو حد بتشتغل معاه، ده وقت ومجهود بتضيعه بدل ما تنجز أكتر وتكبر في شغلك وتتعلم. تصدقوا إنه في عالم المال أو في البيزنس بيفكروا كده؟ طب إيش حال في العالم الروحي؟ يعني أنا لو شلت من أهلي ومن أصحابي من الناس اللي حواليا والناس اللي اتنمروا عليا على شكلي، على كلامي، على تصرفاتي، يا ترى إيه اللي هيحصل لي؟ يا ترى هقدر أستمتع بغفران المسيح ليا؟ يا ترى هيكون عندي سلام وأقدر أنزل وأختم الناس؟ يا ترى أصلاً هقدر أنمو في النعمة؟ الإجابة طبعاً لأ. عشان كده أنا بدعوكي وبدعوك تكتبوا في ورقة كده أسماء ثلاث أشخاص أزوك أو ضروك في حياتي، وتحطهم قدامك في ورقة وترفع قلبك معايا ونصلي مع بعض. أبويا السماوي، أنا طالبة منك إنك تفهمني وأنا بكلمك في الموضوع ده. أنت عارف إنه صعب قوي إن أنا أقدر أسامح أو أقدر أغفر، لكن أنا مصدقة إنك قادر إنك تديني
النعمة دي والبركة دي، قادر إنك تنزع قلبي الحجري وتديني قلب لحمي. يا رب أنا لسه تعبانة من فلان وفلان، لكن برفع قلبي وبرفع إيدي وبعبر لك عن ضيقي وبحطهم تحت صليب، بقول لك شيل عني الوجع ده والألم ده. أنت قلت تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وضيع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. شيل عني يا رب الوجع ده، وشيل عني التعب ده، واديني إن أنا أقدر أخرج من القعدة دي معاك وأنا قلبي صافي. ساعدني يا رب وارفع عني الأمر ده، اديني محبة وغفران عشان أتمثل بيك ناحية الناس اللي تعبوني دول. أمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist، من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي، الإصحاح الثاني. فإن كان وعظ ما في المسيح، إن كانت تسلية ما للمحبة، إن كانت شركة ما في الروح، إن كانت أحشاء ورأفة، فتمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا ولكم محبة واحدة بنفس واحدة، مفتكرين شيئا واحدا، لا شيئا بتحزب أو بعجب، بل بتواضع، حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم. لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكثو باسم يسوع كل ركبة من في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. إذن يا أحبائي، كما أطعتم كل حين، ليس كما في حضوري فقط، بل الآن بالأولى جدا في غيابي، تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة، لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء، أولادا لله بلا عيب، في وسط جيل معوج وملتو، تضيئون بينهم كأنوار في العالم، متمسكين بكلمة الحياة لافتخاري في يوم المسيح، بأني لم أسعى باطلا ولا تعبت باطلا، لكنني وإن كنت أنسكب أيضا على ذبيحة إيمانكم وخدمته، أصر وأفرح معكم أجمعين، وبهذا عينه كونوا أنتم مسرورين أيضا وافرحوا معي. على أني أرجو في الرب يسوع أن أرسل إليكم سريعا تيموثاوس، لكي تطيب نفسي إذا عرفت أحوالكم، لأن ليس لي أحد آخر نظير نفسي يهتم بأحوالكم بإخلاص، إذ الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم لا ما هو ليسوع المسيح. وأما اختباره فأنتم تعرفون أنه كولد مع أب خدم معي لأجل الإنجيل. هذا أرجو أن أرسله أول ما أرى أحوالي حالا، وأثق بالرب أني أنا أيضا سآتي إليكم سريعا، ولكني حسبت من اللازم أن أرسل إليكم أبا فرديتوس أخي، والعامل معي والمتجند معي ورسولكم والخادم لحاجتي، إذ كان مشتاقا إلى جميعكم ومغموما، لأنكم سمعتم أنه كان مريضا. فإنه مرض قريبا من الموت، لكن الله رحمه، وليس إياه وحده بل إياي أيضا، لئلا يكون لي حزن على حزن. فأرسلته إليكم بأوفر سرعة، حتى إذا رأيتموه تفرحون أيضا وأكون أنا أقل حزنا. فاقبلوه في الرب بكل فرح، وليكن مثله مكرما عندكم، لأنه من أجل عمل المسيح قارب الموت مخاطرا بنفسه، لكي يجبر نقصان خدمتكم لي.

زمن المعجزات ده ولا وفات، فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتير مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، صانع المعجزات عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. في بعض الأحيان الواحد بيبقى مش شايف خالص، وأحيان تانية بيبقى شايف بس الرؤية ملخبطة، مش عارف فيها إيه الصح من الغلط، ومش عارف يفسر الأحداث اللي قدامه. العجيب النهاردة كان في مكان اسمه بيت صيدا في إنجيل مرقس أصحاح 8، والناس هناك جابت له شخص أعمى مش بيشوف، وعدد 22 بيقول لنا طلبوا إليه أن يلمسه. هو أنت عارف إن لمسة واحدة من إيده تقدر تغير الأمور، ولا أنت مستني حاجات ضخمة تحصل، أمور كبيرة يعملها؟ كتاب بيشجعنا، بيقول لنا دايماً لما يسوع كان بيتحرك على الأرض إن جميع الذين لمسوه نالوا الشفاء، يعني لمسة واحدة تكفي. نكمل القصة، عمل إيه يسوع؟ كتاب بيقول لنا أخذ بيد الأعمى ومشي معاه برا القرية. أوقات كتير قبل ما يحصل تدخل إلهي واضح، ربنا محتاج يخرجك بعيد عن الدوشة، بعيد عن الناس الكتيرة قوي اللي حواليك، بعيد عن الأمور اللي واخدة وقتك وطاقتك وتفكيرك. ليه؟ علشان يبقى فيه وقت بينك وبينه تقدر تستقبل منه اللي عايز يعمله في حياتك، تقدر تستقبل المعجزة. يسوع كان بيوصي التلاميذ ويقول لهم إنجيل مرقس 6، تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء واستريحوا قليلاً. بنحتاج في حياتنا لموضع الخلاء، بنحتاج في حياتنا للراحة اللي بيننا وبين الرب بس، بعيد عن كل دوشة حوالينا. نرجع للقصة، خدوا يسوع بعيد عشان يعرف يستقبل اللي ربنا عايزه، وحط إيده على عينيه وسأله هل أبصر شيئاً؟ فتطلع وقال أبصر الناس كأشجار يمشون. يعني أنا بدأت أشوف فعلاً، ما بقيتش أعمى، لكن الرؤية دي ناقصة، مش مظبوطة، مش حقيقية. وده اللي بيحصل في طريقنا مع ربنا، لما ببتدي أعرف ربنا وبقبل الفداء وببقى من أولاد الله. كتاب بيقول لنا في رسالة كولوسي 1، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. يعني ما ببقاش تحت سيطرة سلطان الظلمة اللي هي العالم ورئيس هذا العالم اللي هو إبليس، ويبتدي ربنا ينور لي طريقي. لكن الطريق ده مش بينور مرة واحدة، الطريق ده بينور كل يوم أكتر. سفر الأمثال بيوضح لنا ده في أصحاح 4، وتقرأ كده عدد 18 بيقول أما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل. يعني كل ما أمشي مع ربنا، كل ما بحتاج لمسات جديدة وتعاملات جديدة، وكل ما بستقبل أمور جديدة تبدد الضلمة وتدي نور أكتر وتدي رؤية أوضح. عشان كده الراجل شاف في الأول الناس أشجار يمشون قبل ما رؤيته تتصلح تماما. نقرأ في عدد 25، ثم وضع يديه أيضا على عينه وجعله يتطلع فعاد صحيحا وأبصر كل إنسان جليا. كل ما تستقبل تعاملات من ربنا، كل ما تستقبل لمسات جديدة، كل ما هتبقى صحيحا، صحيحا في تفكيرك، صحيحا في مشاعرك، صحيحا في حكمك على الأمور، صحيحا في قراراتك. كل ما هتستقبل قيادة بالروح القدس، كل ما قراراتك الغلط هتقل. تعالى أطلب منه النهاردة، قل له يا رب أنا مش عايز أعيش برؤية ناقصة، مش عايز أعيش بطريق نص ضلمة ونص نور، أنا عايز أكون صحيحا في كل شيء زي ما بتقول لنا رسالة يوحنا الثالثة. أنا عايز طريقي كل يوم معاك ينور أكتر وأكتر ويضيء إلى النهار الكامل. أشكرك لأنك الإله الذي يبدد الظلمة، أشكرك لأن النور الحقيقي عندك، أشكرك من أجل نور جديد يا رب كل يوم في طريقنا يبدد الظلام. يا رب أشكرك من أجل لمسات جديدة
تنقل من مرحلة رؤية الناس أشجار إلى رؤية صحيحة جلية في كل شيء. أشكرك لأن خطوات جديدة تنتظر حياة كل حد فينا، خطوة جديدة النهاردة وخطوة جديدة بكرة في طريق الإيمان.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. بين العناد البشري والرحمة الإلهية اللي بتلحقنا دايماً. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر حب المسيح نور العالم. ممكن تهرب من مأمورية شغل، ممكن تهرب من بلد لبلد، بس مستحيل تهرب من أمام وجه الله. تعالوا نروح ليونان اللي ركب السفينة ونام في القاع وافتكر كده إنه بعيد عني نوى، بس ربنا كان مجهز له رحلة تانية خالص، رحلة في جوف الحوت. ما كانش عارف إنه هو كان بيهرب لبطن الحوت. يونان كان نبي عنيد، مش عايز يروح لعدو يوعزه. العاصفة كانت هنا رسالة حب مش عقاب، عشان ترجعه لمساره. في بطن الحوت، في الضلمة وفي الوجع وفي اليأس، يونان هنا بس لقى نفسه، سكب نفسه وقال للرب الخلاص. ربنا استخدم الحوت عشان يحمي يونان من الغرق، واستخدم الضلمة عشان يوريه النور اللي جواه. القصة مش عن حوت بلع إنسان، القصة عن حب بلع عناد، ويونان خرج عشان يبدأ من جديد. خلاصة الرسالة النهاردة بتقول كده: تعبك وعواصفك النهاردة ممكن تكون هي الحوت اللي ربنا بعته علشان ينقذك من غرق أكبر. الضلمة اللي انت فيها هي حضن بيشكل فيك إنسان جديد. والحب المحرر بيقولك: حتى لو رحت لآخر البحر أنا هناك، حتى لو نزلت لأعماق اليأس أنا موجود. ما تهربش مني، اهرب ليا، أنا مجهز لك بداية جديدة حتى لو من جوه بطن الموت. والآية المؤثرة النهاردة بتقول كده: من جوف الهاوية صرخت فسمعت صوتي. يونان 2:2. يا رب، يلي عينك على يونان وهو في جوف السفينة، وسمع له وهو في جوف الحوت وفي قاع البحر. بعترف لك النهاردة إن أنا كتير كنت يونان في عنادي، هربت كتير من صوتك لأنه ما كانش مناسب هوايا، وركبت سفن اختياراتي، افتكرت إني هلاقي الراحة بعيد عنك. أشكرك لأجل العواصف اللي بترجعني ليك، واللي سمحت بيها في حياتي إنها تعطل هروبي منك. علمني إن الضيق اللي بيواجهني مش انتقام، ده نداء حب بيصحيني من نومي العميق قبل مغرق. علمني إني أصرخ زي ما صرخ يونان من جوف الهاوية فسمعت صوته، أصلي وأنا في عز وجعي وما استسلمش لليأس، وأثق إن للرب الخلاص وحده، وإن كلمته هي بوصلتي الوحيدة. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: اعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك، اسمع صراخ عبيدك وعبادك الصارخين اليك، وعدت تستجيب فورا.
1: ليس لنا يا رب لكن لاسمك.

وكلمنا انت معانا نحييك نمجدك تعظمك نكرمك نسجد ليك كرامه ومجد ليك ننتظرك ننتظرك ننتظر احنا مش بنعبد خيال ولا بنطارد الريح لكن بنعبد اله حي كل وعوده حق

أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجنا حكمة سماوية. إحنا في رحلة في سفر الأمثال عشان نتعلم حكمة جاية من السماء تنفع أيامنا وحياتنا. إحنا في صح 3 آية 3 و4. استمتع معايا بهذه الكلمات الحلوة: لا تدع الرحمة والحق يتركانك، تقلدهما على عنقك، اكتبهما على لوحي قلبك، فتجد نعمة وفطنة صالحة في أعين الله والناس. لما بتملانا الشريعة الإلهية وبنحفظها بتملانا مبادئها. هنا بتكلم عن البعد الأخلاقي للشريعة، فلما تقرأ كلمة الله وتعرفها أكيد بتأثر عليك في أخلاقك وفي حياتك وفي كلامك وفي سلوكك مع كل الناس. مينفعش تقرأ الكتاب بلك علاقة مع الله حلوة وتبقى أخلاقك مش كده. هنا بيتكلم عن الشريعة بتتحول لسلوك والفكر والمشاعر، طريقة التفكير. العلاقة الصحيحة مع الشريعة بتنعكس في علاقتنا مع الناس اللي حوالينا، شخصياتنا بتتغير من جوه وعلاقاتنا وسلوكياتنا بتنضج من بره، فيبقى من جوه متغير ومن بره متغير. هنا بيتكلم عن فضلتين: الرحمة والحق، وفي بعض الترجمات جاية الرحمة والأمانة أو المعروف والأمانة أو الإحسان والأمانة. هنا بيقول حسب النص اللي قدامنا: لا تدع الرحمة والحق يتركانك. يعني رحمة أنك تكون شخص رحيم، معناها عندك مشاعر شفقة، عندك غفران، عندك لطف، عندك شعور بالآخرين. اللطف والشعور بالآخرين ده هو المعنى القريب قوي هنا من الآية دي، أنك بتمد إيد العون والمساعدة للناس المتألمين من حولك. كمان يبقى عندك شفقة على الناس المخطئين. الحق معناه ايه؟ الحق معناه الأمانة، الصدق، عندك حكم صائب على الأمور، عدم التغاضي عن الأخطاء، بتعرف تقول للصح صح والغلط غلط، تبقى شخص حقاني، عندك أمانة في الكلام والحكم بين الناس حتى لو زعلوا، انك تكون شخص ما عندكش مجاملة في الحق. الغريبة ان عندك رحمة وحق والكتاب عايزنا نعمل كده، ودول عكس بعض، فالرحمة دايما شكلها عكس الحق. ازاي تعمل الاتنين وشكلهم مش ماشيين مع بعض؟ على فكرة دي شخصية المسيح، دي شخصية الله، مليان بالرحمة ومليان بالحق. محتاج نعمة من الله عشان تعمل كده، محتاج ان الروح القدس يملاك عشان تقدر تعمل كده. لو عملت واحدة وسبت التانية تبقى شخص مش متزن. لو بتعمل الحق بس انت شخص ناموسي وقاسي، مشاعرك تبقى متجمدة، عندك روح دينونة، محبط للناس اللي حواليك، تبقى دايما مش عاجبك اي حاجة، شخصيتك نقدة باستمرار، محدش بيقبلك. ولو عندك رحمة بس هتبقى شخص مش امين، ممكن افسد الاخرين. فالكتاب بيقول لنا النهاردة لما نمسك في الحكمة السماوية نبقى مليانين بالرحمة ومليانين بالحق، ودي زي الزينة اللي بتملى شخصياتنا من جوه بالجمال، وسلوكنا من بره بيبقى كمان جميل. زينة الجمال الروحي، جمال الشخصية المتزنة، حلاوة الشخص الناضج. ايه المكافأة؟ تجد نعمة وفطنة عند الله والناس. ربنا يديك نعمة في علاقتك بيه، ويديك نعمة في عينين الناس. امسك في الحق، امسك في كلمة الله، احفظ كلمة الله، هيملاك بالحق والرحمة، فيبقى عندك نعمة قدام الله ونعمة كمان قدام الناس.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة ان في مراحم جديدة. شكرا انك ثابت لا تتغير. انت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب انا عملت ايه وما عملتش ايه، بعدت عنك او قربت منك، انت بتحبني محبة قوية. انت قلت اني محبتك قوية كالموت. شكرا اني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة واصبحت بنت ليك.

0: كنت على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيك عزيزي المستمع في برنامج آية وفكرة. آيتنا النهاردة موجودة في أعمال الرسل صح 8 وعدد 13، يقول لنا كده: وسيمون أيضا نفسه آمن. سيمون ده كان أكبر ساحر بيدهش الناس بسحره، وفي الحقيقة وهو في السامرة كده كان فيلبس وهو بيبشر، وبعدين شاف الناس وهي بتقبل وشاف آيات وعجائب، فحس انه في قوة اعظم من قوة السحر، فجه وآمن وحرق كتب السحر بتاعته. وبعدين يقول ان السامرة اندهشت زمان بسحره، هو جه للرب. جه بطرس ويوحنا للسامرة وبدأوا يكلموا الناس عن قبول الروح القدس، شاف الناس بتقبل الروح القدس وهو ما خدش، جاب دراهم وقال لبطرس الرسول: الدين الموهبة دي عشان كل اللي صلي له ياخدها. لكن يرد عليه بطرس الرسول في عدد 21 يقول له: ليس لك نصيب ولا قرعة في هذا الأمر، لأن قلبك ليس مستقيم أمام الله، فتوب من شرك هذا واطلب إلى الله عسى أن يغفر لك فكر قلبك، لأني أراك في مرارة المر ورباط الظلم. الموضوع سيمون أيضا نفسه قد آمن، لكن يجي بطرس يقول له: أراك في مرارة المر ورباط الظلم. الحكاية طب ما هو آمن، بس هنا أي نوع من الإيمان؟ على فكرة في أنواع كتير من الإيمان، ده في إيمان اسمه إيمان الشياطين، الشياطين يؤمنون ويقشعرون، يعرفوا كل حاجة بس مصيرهم الأبدي نار أبدية، فده إيمان شياطين رغم معرفتك بس قلبك مش مليان بربنا، عارف عن ربنا بس ما تعرفش ربنا معرفة حقيقية. لكن كمان يقول عن إيمان الموروث: أنا أبويا وأمي طلعوا يعرفوا ربنا، فأنا من وأنا في مدارس الأحد في الكنيسة بس لسه ما تقابلتش معاه. وفي الإيمان العقلي وفي الاقتناع العقلي، لكن في إيمان حقيقي. مرات كتير نقول إيه؟ هل المؤمن يهلك أو المؤمن لا يهلك، ونتخانق مع بعض. السؤال ما يتسألش كده، لكن السؤال يتسأل: من هو المؤمن؟ مين هو المؤمن؟ المؤمن الحقيقي لا يهلك، لأنه ربنا مش بيكتب بالرصاص. هنا سيمون نفسه آمن، وبطرس يقول له: أراك في مرارة المر ورباط الظلم. ده اقتناع عقلي، ده عايز القوة مش عايز ربنا. وأنا نفسي أقول لك النهاردة، أنت أي نوع من الإيمان؟ إيمان حقيقي ولا تدين وزيف؟ تدين وزيف تبقى مع سيمون: أراك في مرارة المر ورباط الظلم. لكن لو إيمانك إيمان حقيقي، أقول لك يا بختك، تقول مع بولس: أنا عالم بمن أمنت وموقن بأنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى هذا اليوم. أي نوع من الإيمان أنت بتؤمن؟ أي نوع؟ هنا نشوف في الحقيقة سيمون في مرارة المر ورباط الظلم، وبطرس الرسول يقول له: توب من شرك هذا واطلب إلى الله عسى أن يغفر لك فكر قلبك. يقول: فأجاب سيمون وقال: اطلب أنتما إلى الرب من أجلي لكي لا يأتي علي شيء مما ذكرتما. طب اطلب أنت، قال لا صلوا لأنتم. في الحقيقة صلوات ناس كتير مش هتنفعك، لازم أنت تطلب من ربنا وتقول له: أنا محتاج لك. كل تدين وكل زيف وكل خداع، نفسي أكون مؤمن حقيقي، مؤمن مليان بحضورك ومليان بالروح القدس. أنت كاشف أعماق القلب، كل شيء عريان ومكشوف أمامك، فدينا عيش لك الحياة اللي ترضيك وتشبع قلبك، وكن ضامن الأبدية معك. وإلى اللقاء في آية جديدة وفكرة جديدة، والرب معكم.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت بصلي وبقول له: يا رب أشكرك لأن اللقاء بيك مسر للقلب، واللي يدخل قدامك مهموم ويخرج من قدامك برضو مهموم يبقى معرفش يشوفك كويس أنت مين. عينيه الروحية ما تفتحتش عشان تلمس البهجة والراحة والفرحة والسلام والنور المصاحب لحضورك في المكان. إحنا لما بنقفل عنينا على اللي هنا في الأرض بننضم بأرواحنا لألوف وربوات الملايكة وللشيوخ اللي بيسبحوا نهار وليل مستمرين من الأزل وهيكملوا للأبد. كل خيوط وحبال نفسية ربطاني بالأرض دي تتفك وانطلق معاك لأقرب نقطة أقدر أشوفك والمس حضورك فيها. أتحل من أي حاجة مأيداني للآخر، وكل محدودية في استقبالي أنت توسعها. أنت بإيدك كأنك بتديني حتة زيادة النهاردة أشوف بيها وأسمع بيها، حتة زيادة بالروح القدس توسع يا رب جوايا أعرف أستقبل بيها حضورك بشكل مختلف، تاخدني لمكان أقرب أشوف فيه لمحة من حضورك وعرشك المجيد بطريقة أعمق من كل اللي شفته أو حسيته قبل كده. أتوب واتنقى قدامك، أتوب عن كل كلمة قلتها ما بتكرمش اسمك، فيها إدانة أو فيها نميمة أو إحباط أو خرجة من صغر نفس أو نص حقيقة أو استهانة أو تعالي أو قلة تقدير وعتنة أو مبالغة. قدس لساني بجمرة من على مسبحك زي ما عملت مع أشعياء النبي اللي شافك جالس على كرسي عالي ومرتفع وأزيالك بتملى الهيكل والصاروفيم واقفين قدامك لكل واحد 6 أجنحة، باتنين بيغطي راسه وباتنين بيغطي رجله وباتنين بيطير. ومكتوب كده: وهذا نادى ذاك: قدوس قدوس قدوس، مجده ملء كل الأرض. فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ وامتلأ البيت دخانا. حسيت بالروح القدس كأن ربنا بيقول لي: أنا عايزكم تتعلموا تستمتعوا باللقاء معايا. أنتم قاعدين قدام الخالق اللي بيخلق كل يوم أمور متجددة ليكم، هدية يومية لكل واحد باسمه. تفتكروا ما أقدرش أعمل كده؟ مبدع الخليقة الكامل صنيعه ما يقدرش يعمل كده؟ فكروا. وده اللي أنا عايز أعمله، أكثر روح التعود على القليل اللي ملياكم ومش عارف جاية منين. إيه اللي في علاقتي بيكم كان قليل وعلى الأد؟ إيه اللي منحته ليكم في يسوع كان قليل وعلى الأد؟ كل ما وهب ليكم كان بغنى وللأبد، الفداء، الغفران، القبول، الحب، الخير، الرحمة، الصلاح والرعاية، كل شيء بغنى وللأبد. ليه بقى في قعدتي معاكم هدي على الأد وبالشح؟ ليه سبتوا الكذب ده يملاكم وفرطتوا في حقكم فيا ورضيتوا يبقى آخر توقعكم ترتاحوا شوية وتحسوا بشوية فرح وشوية سلام وخلاص، وتقوموا من قدامي كأن ده آخر اللي أقدر أعمله معاكم؟ أنتم مدعوين تعيشوا معايا كل يوم خبرة جبل التجلي اللي تجلى عليه يسوع بصورة فائقة، إن أرواحكم بالروح القدس اللي فيكم توصل لقلب الآب ويتنقل لها حتة من قلبه. أنا بحب ولادي قوي قوي، حب من نوع مختلف، محتاجين تستقبلوا منه حتى كل يوم، تتغسل أذهانكم من الحب المشروط والقبول المشروط. أنا بحب كل واحد فيكم لوحده وباسمه وبشخصه وبنوع شخصيته وبقدراته وإمكانياته وظروفه وأحداث حياته اللي عدت واللي بتحصل واللي جاية في المستقبل. أنتم مهمين جدا عندي، أنا مفتون بخلقتي اللي خلقتها على صورتي واللي بستردها تاني لصورتي في يسوع المسيح. انتم مش عاديين في السماء ابدا، السماء عارفه انتم مين، وكل الخلائق السماويه فاهمه انتم مين، وبيوسعوا السكه لما بتقربوا وتدخلوا قدامي عشان عارفين غلاوتكم عندي. انتم بس اللي مش عارفين ومش قادرين تصدقوا او تستوعبوا او تفهموا. واللي نفسي اعمله معاكم وانتم قاعدين قدامي هو اني اوسع ادراككم كل يوم حته تستقبلوا فيها نور جديد واعلان جديد عن انتم مين عندي، وانا ابقى مين ليكم. ولما الاعلانات والنور دول يسكنوا فيكم ويتأصلوا جواكم هيعملوا جذور ويخرج منها فروع ويخرج منها ثمر، هتعرفوا نفسكم كويس وهتعرفوني كويس، هتفهموا تطلبوا ايه، واللي تطلبوه تاخدوه لانكم فهمتوا فكر الاب من ناحيتكم وعرفتوا مشيئته وادركتم انتم مين ومكانتكم ايه، وبتطلبوا بحق البنوه وبدله البنين. تفتكروا وقتها اعمل ولا ما اعملش؟ طبعا اعمل. في رسالة أفسس إصحاح 1 والأعداد من 3 إلى 6 بتتقال كده بالترجمة المبسطة: تبارك إله ربنا يسوع المسيح وأبوه، فقد أنعم علينا في المسيح بكل البركات الروحية التي في العالم السماوي. ففي المسيح اختارنا الله قبل خلق العالم لنكون مقدسين وطاهرين أمامه، وبسبب محبته لنا أراد لنا أن نكون أبناؤه بالتبني بيسوع المسيح، وذلك وفق مشيئته التي سر بها، ولكي يحمد على نعمته المجيدة التي ميزنا بها في ابنه المحبوب. ويكمل في عدد 7 و8 و9 ويقول الكلمات دي: ففي المسيح تم فداؤنا وبدمه غفرت خطايانا بفضل نعمته الغنية التي أفاضها علينا، فكانت لنا حكمة كاملة وفهما عميقا. فقد عرفنا الله بمشيئته التي كانت سرا فيما مضى، وهذا يتوافق مع مسرته التي قصد أن يظهرها لنا في المسيح. الكلمة المكتوبة الحية اللي بين إيديكم بتعرفكم اللي ليكم من خلال يسوع لما يقول بارككم بكل بركة روحية في العالم السماوي. كل بركة ليكم، حكمة كاملة وفهم عميق، كل ده حق ليكم تاخدوه مني، وأنا أعمل كده وأنا مسرور وفرحان وأنا شايفكم بتستقبلوا وبتمدوا إيديكم وبتستلموا حقوقكم وميراثكم فيا. الميراث في الأرض بتاخده بعد الأهل ما حياتهم تنتهي، لكن أنا حياتي لا تنتهي، وميراثي اللي اديته لكم عشان تستمتعوا بيه معايا ومن دلوقتي وتعيشوا على قده. يا ما أهالي كان عندها كل الإمكانيات لكنها بخلت على أولادها في حياتها، وعاشوا مش لاقيين وهم يملكوا الكتير بس مش عارفينه، وحتى لو عرفوا مش هيقدروا يتصرفوا في حياة أبائهم. بس أنا مش كده خالص، أنا أعطي بسخاء ولا أعير، وأفرح وأنا شايف ولادي بيستمتعوا بخيري معايا وفي حضني. افرحوا إن أبوكم عايز يديكم كل شيء بغنى، وما تكتفوش بالقليل أبدا، امتلكوا اللي ليكم مني. وبرضو بقولها تاني، ما تكتفوش بالقليل أبدا. آمين.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: قد إيه مرات بنصدق إن العيان الصعب ده هو اللي هياخد مجرى؟ تقارير الأطباء اللي بتقول إني عندي مرض صعب قوي، خناقات وصوت الخناقات اللي في البيت، العيا، التعب، الإحباط، الفقد، الوحدة، دي مرات الحاجات دي بتبقى صوتها عالي جدا لدرجة إن الإيمان بيخبو بيضائل قدام صوت العيان العالي جدا. فبيبقى صعب قوي أصدق إن في نصرة جاية، صعب قوي أقول إني همشي في موكب نصرة المسيح في كل حين، صعب أصدق إنه هو غلب وبالتالي أنا هغلب. صح؟ صوت العيان مرات بيبقى عالي قوي. لما بنحفظ آيات زي الآيات اللي بتقول من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا قوات ولا رؤساء ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. لو حافظ الكلمات دي هدخل بثقة وهقول لك أنت يا رب غلبت ثقتي، واثق بكل الكلمة ما تحمل من معنى أن أنت يا رب غلبت وأنا فيك غالب يسوع. أمين.

عشان الكل بينسى، الإنسان دايماً بيحاول يثبت وجوده، بيحاول يسيب علامة. من أول ما كان طفل صغير في المدرسة بيكتب اسمه على الدرج، لغاية ما يكبر بيحاول يعمل أعمال خيرية عظيمة عشان اسمه يدوم. حقيقي هو الأثر بيدوم، لكن الأسماء بتتنسي. كل مدينة وكل قرية موجودة في وطننا، في يوم من الأيام في حد قرر أنه يبتديها، أنه يعمل أول بيت فيها. إحنا منعرفوش، منعرفش اسمه، لكن أثره موجود ومدينته مكملة. كل أعمالنا العظيمة في الأرض هنا هي محاولة مننا علشان نسيب اسمنا في التاريخ، لكن الحقيقة هي محاولة للرسم على الماء.

سليمان الحكيم في سفر الجامعة أصحاح 2 وعدد 16 بيقول كده: لأنه ليس ذكر للحكيم ولا للجاهل إلى الأبد، كما منذ زمان كذا الأيام التالية، الكل ينسى، وكيف يموت الحكيم كالجاهل؟ سليمان حط السؤال ده، الكل ينسى، إزاي الحكيم اللي بيعيش بحكمته بيموت والجاهل اللي عايش بجهله بيموت والاتنين بيتنسوا؟ إزاي الحكيم والجاهل بيقابلوا نفس المصير؟ طب لو كده إيه فايدة الحكمة؟ سليمان وصل لسؤال وجودي، بيقول إيه فايدة الحكمة والجهد إن كانت النهاية واحدة والاتنين هيتنسوا؟ السؤال ده كان جزء من رحلة فكرية قادت سليمان إنه يوصل لله، إن وصل في النهاية إنه المعنى الحقيقي في الحكمة هو في مخافة الله. لما قال كده فلنسمع ختام الأمر كله، كأن دي الخلاصة: اتق الله واحفظ وصاياه، لأن هذا هو الإنسان كله. سليمان ما هاجمش الحكمة لكنه كشف حدودها، قال إن الحكمة بتحسن الحياة لكنها مش بتواجه الموت، مش بتمنعه. الحكمة بتدي أمان أو رجاء لكنه مش طويل المدى. الحكيم هيعيش أفضل لكنه في النهاية هيموت وهيتنسي زيه زي الجاهل. إذا كانت الحياة هي مجرد اللي بيحصل تحت الشمس فنتيجة محبطة، لكن لو بصينا على أعمالنا اللي موجودة واللي بنعملها تحت الشمس على إنها أمور متعلقة بالأبدية، أمور باقية للأبد، الوضع هتغير. هنتحرر من فكرة أنا عايز أعمل حاجة عشان أفضل في ذاكرة الناس أطول وقت ممكن، إلى فكرة جديدة اسمها أنا عايز أعمل حاجة يظل تأثيرها أطول وقت ممكن، ومفيش أطول من أبدية. عشان كده في أمور اسمها أمور باقية إلى الأبد، أعمال بتتعمل على الأرض لكن تأثيرها بيستمر طول الوقت ومكافئتها بتستمر في الأبد. رب يسوع قال كده في متى 26: الحق أقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. قال كده عن اللي سكبت قارورة الطيب على راسه: هي عملت فعل صغير كانت فاكرة أن تأثيره هيستمر في اللحظة اللي هي فيها، لكن الحقيقة هي عملت أمر يدوم تأثيره إلى الأبد. الحكمة الحقيقية مش هي أن أنا أدور على حاجة أعملها عشان الناس تفضل فاكراني أو أسيب علامة في التاريخ زي ما بيقولوا. الحكمة الحقيقية هي أن أنا أعمل أمور بقية إلى الأبد، والأمور البقية للأبد هي الأمور التي تمجد الله، يستمر تأثيرها إلى الأبد ومكافأتها في الأبدية. النهاردة دعوة للتوقف عن محاولة الرسم على وجه المياه. النهاردة دعوة عشان نبص لأشغالنا وأعمالنا وندور على حاجات نعملها بقية إلى الأبد. الأمور اللي بنعملها لمجد الله وبنبنيها في ملكوت الله هي أمور مكملة. الناس بتنسى بسرعة، مهما كانت حكمتهم وإنجازاتهم هتفضل أعمالهم هي محاولة للرسم على المية. عشان كده من النهاردة اصنع أمور بقية للأبد في مدة أيام حياتك.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

0: نفسي قوي في الوقت اللي جاي نسبح ربنا من الكلمة. لو قدامك كلمة ربنا، لو قدامك الكتاب المقدس أو الابليكيشن على الموبايل، أشجعك طلع معايا سفر أخبار الأيام الأول من إصحاح 16، وتعالوا نقرأ مع بعض. أنا ويوسف هنا في الاستوديو هنقرأ مع بعض، ممكن كل واحد فينا يقرأ عدد، وأشجعك تقرأ معانا. اقرأ بصوت عالي، فيه أهمية وصدى كبير قوي قوي لأننا نقرأ كلمة ربنا بصوت عالي. أخبار الأيام الأول من إصحاح 16 عدد 23. غنوا للرب يا كل الأرض، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه،
1: حدثوا في الأمم بمجده وفي كل الشعوب بعجائبه،
0: لأن الرب عظيم ومفتخر جدا وهو مرهوب فوق جميع الآلهة،
1: لأن كل آلهة الأمم أصنام، وأما الرب فقد صنع السماوات،
0: الجلال والبهاء أمامه، العزة والبهجة في مكانه.
1: هبوا الرب يا عشائر الشعوب، هبوا الرب مجدا وعزة،
0: هبوا الرب مجد اسمه، احملوا هدايا وتعالوا إلى أمامه، اسجدوا للرب في زينة مقدسة،
1: ارتعدوا أمامه، ارتعدوا أمامه يا جميع الأرض، تثبتت المسكونة أيضا لا تتزعزع،
0: لتفرح السماوات وتبتهج الأرض، ويقول في الأمم الرب قد ملك،
1: ليعج البحر وملؤه، ولتبتهج البرية كل وكل ما فيها.
0: حينئذ تترنم أشجار الوعر أمام الرب، لأنه جاء ليدين الأرض.
1: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته.
0: وقولوا خلصنا يا إله خلاصنا، واجمعنا وانقذنا من الأمم، لنحمد اسم قدسك ونتفاخر بتسبيحتك.
1: مبارك الرب إله إسرائيل منذ الأزل وإلى الأبد. فقال كل الشعب آمين وسبحوا الرب.
0: تعالوا احنا في نفس روح العبادة ونفس روح التسبيح نغني ونكمل بكلمات الترنيمة الجاية. لا مثل لك بين الآلهة، لأنك عظيم ومهوب أنت على كل الآلهة وكل الشعوب.

لينا حياة ولينا نصرة زي ما كنا بنقرأ في الوقت اللي فات وزي ما كنا كمان بنرنم. نصرتنا هي بسبب المسيح، وحياتنا دلوقتي وجودنا دلوقتي هنا مع بعض وتسبحنا بسبب شخص يسوع المسيح، بسبب موت وقيامة شخص يسوع المسيح. نفسي في الترنيمة الجاية، الكام ترنيمة الجاية، اشترك معنا في الترنيمة لو تعرفهم، ولو ما تعرفهمش بليز حاول تطلع الكلمات ورنمها معنا. الترنيم بتتكلم عن حياتي مع المسيح، يستاهل ان انا اعيش مع حياتي واقدم له حياتي، لانه باختصار دفع ثمنها. بقربك يا حبيبي يسوع قلبي اشتهى يبقى طول الزمان.

حقيقي أقل حاجة نقدر نقدمها هي عرش قلوبنا في مقابل المحبة الشديدة العظيمة اللي اتوهبت لينا في شخص يسوع المسيح. تعالوا نختم الوقت بتاعنا ده بالصلاة النهاردة. يا رب بنشكرك لأجل محبة الصليب. نشكرك وهنفضل نشكرك يا رب طول ما فينا نفس زي ما المرنم بيقول. رب عرش قلبي بين ايدك يا رب. اقل حاجة اقدر اقدمها حياتي اقدر اقدمها لك. اقل حاجة يا رب في مقابل الحب العجيب يا رب. اشكرك لانك اشتريتنا وافتديتنا بدم الصليب. اشكرك لانه احنا بنفتكر ده دلوقتي. اشكرك لانه لولا الصليب كان زماننا مش موجودين دلوقتي. كان زماننا ما عندناش رجاء، ما عندناش امل، ما عندناش حياه. ليه كل المجد وليه كل الاكرام. ساعدنا يا رب نعيش حياتنا فعلا مكرسين حياتنا ليك. ما يكونش فعلا كلام ولا انفعال، لكن يكون المجد كل شخصك يا رب، ويكون حبنا ده صدى حبك طول الوقت. ياما حاولنا نعمل حاجات بنفسنا وياما حاولنا نحب بنفسنا، لكن يكون حبنا صدى لحبك يا رب. اشكرك يا رب لأجل قصة الحب يا رب اللي اتوجت يا رب وتكللت في الصليب وفي القيامة. اشكرك لأجل النصرة اللي لينا في الصليب وفي شخص يسوع المسيح. امين.

أهلا، منورين. إحنا في برنامج أبانا الذي، وأنا أمولة. أبانا الذي هو ضابط الكل. ساعات بشك إنك تقدر فعلا يبقى ليك السلطان، أو حتى إنك ضابط الكل. إزاي تكون ضابط الكل وفي ناس بتتقتل وتسرق وتخطف وتغش وتغتصب؟ إزاي كده؟ لكن صدقني يا رب، لما برجع أفكر تاني بفتكر إنك مش بس ضابط الكل، لكنك أب ضابط الكل. يعني أنت أبو الإنسان الشرير والإنسان الخير. أنت أب ضابط الكل وأولادك، في ناس منهم أشرار وفي ناس منهم خيرين. أنت كمان صابر على ده وعلى ده، وناوي تحط حد للشر ده. سؤالي ليك يا رب، هو أنت ما تقدرش تتنبأ أو تعرف اللي هيحصل قبل كده؟ أنت مش عارف الشر قبل ما يحصل؟ طبعا أكيد أنت عارف يعني، بس أنت ليه مش بتوقفه؟ أنا عارفة إنك أب مختلف، وإن الحدود اللي عندك حاططها للشر، بس أنا بصراحة مش شايفاها، ورؤيتك وفكرك وقوتك وسلطانك حساباتهم غير حساباتي. بس أنا بس عايزة أقولك، أنا مش شايفة قوي اللي أنت بتعمله. أنا عارفة إن نظرتي محدودة، سواء في القراية للأمور أو سواء في فهمي ليها. يا رب أنا جاي أخضع لك وأخضع لسلطانك بإرادتي، وبصدق إنك ضابط الكل رغم ان انا مش شايفه، وليك سلطان على الطبيعه وعلى الناس وعلى الامور اللي انا مش فاهماها. عارف ليه؟ لاني شفت ده بنفسي، شفته في حياه شعوب، وشفته في حياتي الشخصيه. في مرقس 4 لما حصل النوء العظيم، بنلاقي في الايه مرقس بيوصف لنا: فقام وانتهر الريح وقال للبحر اسكت ابكم، فسكتت الريح وصار هدوء عظيم، وقال لهم: ما بالكم خائفين هكذا؟ كيف لا إيمان لكم؟ فخافوا خوفا عظيما وقالوا بعضهم لبعض: من هو هذا؟ فإن الريح أيضا والبحر يطيعانه. تفتكر الإله اللي خلق الدنيا كلها، إله تخضع له الريح والبحر، ملوش سلطان وملوش قدرة إنه يتحكم في الأمور؟ أبويا السماوي، أنا جاي أعترف لك إن أنا خايفة، وان انا كتير قوي بحس ان انت مش قادر توقف الشر ومش قادر تحميني. لكن انا جاي اقولك انه انت فعلا ابويا السماوي، وانت ضابط الكل. ساعدني اصدق الحقيقه دي، ساعدني افهمها وادركها. كتير بحس ان انا مسؤوله عن حمايه نفسي وحمايه اولادي وجوزي والناس اللي حواليا، حمايه فلوسي وبيتي وممتلكاتي. لكن أنا جاي أقولك إنه الإحساس ده أنا عارفة إنه مش صح، وجاي أقدمه لك، وجاي أفضح نفسي وأفضح أفكاري ومشاعري قدامك. من فضلك يا رب ارفع عني الموضوع ده، وخليني أفضل دايماً واثقة فيك وعارفاك وشايفاك ومتأكدة في صلاحك. أمين.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل المفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب، يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب، يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود. ليقل المفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: المزمور 97.
3: الرب قد ملك، فلتبتهج الأرض ولتفرح الجزائر الكثيرة. السحاب والضباب حوله، العدل والحق قاعدة كرسيه. قدامه تذهب نار وتحرق أعداءه حوله. أضاءت بروقه المسكونة، رأت الأرض وارتعدت. ذابت الجبال مثل الشمع قدام الرب، قدام سيد الأرض كلها. أخبرت السماوات بعدله، ورأى جميع الشعوب مجده. يخزى كل عابدي تمثال منحوت المفتخرين بالأصنام. اسجدوا له يا جميع الآلهة. سمعت صهيون ففرحت، وابتهجت بنات يهوذا من أجل أحكامك يا رب. لأنك أنت يا رب علي على كل الأرض، علوت جدا على كل الآلهة. يا محب الرب أبغض الشر، هو حافظ نفوس أتقيائه. من يد الأشرار ينقذهم. نور قد زرع للصديق، وفرح للمستقيم القلب. افرحوا أيها الصديقون بالرب، واحمدوا ذكر

زمن المعجزات ده ولا وفات، فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتير مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، صانع المعجزات عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. في بعض الأحيان الواحد بيبقى مش شايف خالص، وأحيان تانية بيبقى شايف بس الرؤية ملخبطة، مش عارف فيها إيه الصح من الغلط، ومش عارف يفسر الأحداث اللي قدامه. العجيب النهاردة كان في مكان اسمه بيت صيدا في إنجيل مرقس أصحاح 8، والناس هناك جابت له شخص أعمى مش بيشوف، وعدد 22 بيقول لنا طلبوا إليه أن يلمسه. هو أنت عارف إن لمسة واحدة من إيده تقدر تغير الأمور، ولا أنت مستني حاجات ضخمة تحصل، أمور كبيرة يعملها؟ كتاب بيشجعنا، بيقول لنا دايماً لما يسوع كان بيتحرك على الأرض إن جميع الذين لمسوه نالوا الشفاء، يعني لمسة واحدة تكفي. نكمل القصة، عمل إيه يسوع؟ كتاب بيقول لنا أخذ بيد الأعمى ومشي معاه برا القرية. أوقات كتير قبل ما يحصل تدخل إلهي واضح، ربنا محتاج يخرجك بعيد عن الدوشة، بعيد عن الناس الكتيرة قوي اللي حواليك، بعيد عن الأمور اللي واخدة وقتك وطاقتك وتفكيرك. ليه؟ علشان يبقى فيه وقت بينك وبينه تقدر تستقبل منه اللي عايز يعمله في حياتك، تقدر تستقبل المعجزة. يسوع كان بيوصي التلاميذ ويقول لهم إنجيل مرقس 6، تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء واستريحوا قليلاً. بنحتاج في حياتنا لموضع الخلاء، بنحتاج في حياتنا للراحة اللي بيننا وبين الرب بس، بعيد عن كل دوشة حوالينا. نرجع للقصة، خدوا يسوع بعيد عشان يعرف يستقبل اللي ربنا عايزه، وحط إيده على عينيه وسأله هل أبصر شيئا؟ فتطلع وقال أبصر الناس كأشجار يمشون. يعني أنا بدأت أشوف فعلا، ما بقتش أعمى، لكن الرؤية دي ناقصة، مش مظبوطة، مش حقيقية. وده اللي بيحصل في طريقنا مع ربنا، لما ببتدي أعرف ربنا وبقبل الفداء وببقى من أولاد الله. كتاب بيقول لنا في رسالة كولوسي 1، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. يعني ما ببقاش تحت سيطرة سلطان الظلمة اللي هي العالم ورئيس هذا العالم اللي هو إبليس، ويبتدي ربنا ينور لي طريقي. لكن الطريق ده مش بينور مرة واحدة، الطريق ده بينور كل يوم أكتر. سفر الأمثال بيوضح لنا ده في أصحاح 4، وتقرأ كده عدد 18 بيقول أما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل. يعني كل ما أمشي مع ربنا، كل ما بحتاج لمسات جديدة وتعاملات جديدة، وكل ما بستقبل أمور جديدة تبدد الضلمة وتدي نور أكتر وتدي رؤية أوضح. عشان كده الراجل شاف في الأول الناس أشجار يمشون قبل ما رؤيته تتصلح تماما. نقرأ في عدد 25، ثم وضع يديه أيضا على عينه وجعله يتطلع فعاد صحيحا وأبصر كل إنسان جليا. كل ما تستقبل تعاملات من ربنا، كل ما تستقبل لمسات جديدة، كل ما هتبقى صحيحا، صحيحا في تفكيرك، صحيحا في مشاعرك، صحيحا في حكمك على الأمور، صحيحا في قراراتك. كل ما هتستقبل قيادة بالروح القدس، كل ما قراراتك الغلط هتقل. تعالى أطلب منه النهاردة، قل له يا رب أنا مش عايز أعيش برؤية ناقصة، مش عايز أعيش بطريق نص ضلمة ونص نور، أنا عايز أكون صحيحا في كل شيء زي ما بتقول لنا رسالة يوحنا الثالثة. أنا عايز طريقي كل يوم معاك ينور أكتر وأكتر ويضيء إلى النهار الكامل. أشكرك لأنك الإله الذي يبدد الظلمة، أشكرك لأن النور الحقيقي عندك، أشكرك من أجل نور جديد يا رب كل يوم في طريقنا يبدد الظلام. يا رب أشكرك من أجل لمسات جديدة
تنقل من مرحلة رؤية الناس أشجار إلى رؤية صحيحة جلية في كل شيء. أشكرك لأن خطوات جديدة تنتظر حياة كل حد فينا، خطوة جديدة النهاردة وخطوة جديدة بكرة في طريق الإيمان.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. اشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لا، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. بين العناد البشري والرحمة الإلهية اللي بتلحقنا دايماً. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر حب المسيح نور العالم. ممكن تهرب من مأمورية شغل، ممكن تهرب من بلد لبلد، بس مستحيل تهرب من أمام وجه الله. تعالوا نروح ليونان اللي ركب السفينة ونام في القاع وافتكر كده إنه بعيد عني نوى، بس ربنا كان مجهز له رحلة تانية خالص، رحلة في جوف الحوت. ما كانش عارف إنه هو كان بيهرب لبطن الحوت. يونان كان نبي عنيد، مش عايز يروح لعدو يوعزه. العاصفة كانت هنا رسالة حب مش عقاب، عشان ترجعه لمساره. في بطن الحوت، في الضلمة وفي الوجع وفي اليأس، يونان هنا بس لقى نفسه، سكب نفسه وقال للرب الخلاص. ربنا استخدم الحوت عشان يحمي يونان من الغرق، واستخدم الضلمة عشان يوريه النور اللي جواه. القصة مش عن حوت بلع إنسان، القصة عن حب بلع عناد، ويونان خرج عشان يبدأ من جديد. خلاصة الرسالة النهاردة بتقول كده: تعبك وعواصفك النهاردة ممكن تكون هي الحوت اللي ربنا بعته علشان ينقذك من غرق أكبر. الضلمة اللي انت فيها هي حضن بيشكل فيك إنسان جديد. والحب المحرر بيقولك: حتى لو رحت لآخر البحر أنا هناك، حتى لو نزلت لأعماق اليأس أنا موجود، ما تهربش مني، اهرب ليا، أنا مجهز لك بداية جديدة حتى لو من جوه بطن الموت. والآية المؤثرة النهاردة بتقول كده: من جوف الهاوية صرخت فسمعت صوتي، يونان 2:2. يا رب، يلي عينك على يونان وهو في جوف السفينة، وسمع له وهو في جوف الحوت وفي قاع البحر. بعترف لك النهاردة إن أنا كتير كنت يونان في عنادي، هربت كتير من صوتك لأنه ما كانش مناسب هوايا، وركبت سفن اختياراتي افتكرت إني هلاقي الراحة بعيد عنك. أشكرك لأجل العواصف اللي بترجعني ليك، واللي سمحت بيها في حياتي إنها تعطل هروبي منك. علمني إن الضيق اللي بيواجهني مش انتقام، ده نداء حب بيصحيني من نومي العميق قبل مغرق. علمني إني أصرخ زي ما صرخ يونان من جوف الهاوية فسمعت صوته، أصلي وأنا في عز وجعي وما استسلمش لليأس، وأثق إن للرب الخلاص وحده، وإن كلمته هي بوصلتي الوحيدة. آمين.

بابا السماوي من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت، أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه، دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام، تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال السيرش بار هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجنا حكمة سماوية. إحنا في رحلة في سفر الأمثال عشان نتعلم حكمة جاية من السماء تنفع أيامنا وحياتنا. إحنا في صح 3 آية 3 و4. استمتع معايا بهذه الكلمات الحلوة: لا تدع الرحمة والحق يتركانك، تقلدهما على عنقك، اكتبهما على لوحي قلبك، فتجد نعمة وفطنة صالحة في أعين الله والناس. لما بتملانا الشريعة الإلهية وبنحفظها بتملانا مبادئها. هنا بتكلم عن البعد الأخلاقي للشريعة، فلما تقرأ كلمة الله وتعرفها أكيد بتأثر عليك في أخلاقك وفي حياتك وفي كلامك وفي سلوكك مع كل الناس. مينفعش تقرأ الكتاب بلك علاقة مع الله حلوة وتبقى أخلاقك مش كده. هنا بتكلم عن الشريعة بتتحول لسلوك والفكر والمشاعر، طريقة التفكير. العلاقة الصحيحة مع الشريعة بتنعكس في علاقتنا مع الناس اللي حوالينا، شخصياتنا بتتغير من جوه وعلاقاتنا وسلوكياتنا بتنضج من بره، فيبقى من جوه بنتغير ومن بره بنتغير. هنا بتكلم عن فضلتين: الرحمة والحق، وفي بعض الترجمات جاية الرحمة والأمانة أو المعروف والأمانة أو الإحسان والأمانة. هنا بيقول حسب النص اللي قدامنا: لا تدع الرحمة والحق يتركانك. يعني رحمة أنك تكون شخص رحيم، معناها عندك مشاعر شفقة، عندك غفران، عندك لطف، عندك شعور بالآخرين. اللطف والشعور بالآخرين ده هو المعنى القريب قوي هنا من الآية دي، أنك بتمد إيد العون والمساعدة للناس المتألمين من حولك. كمان يبقى عندك شفقة على الناس المخطئين. الحق معناه ايه؟ الحق معناه الأمانة، الصدق، عندك حكم صائب على الأمور، عدم التغاضي عن الأخطاء، بتعرف تقول للصح صح والغلط غلط، تبقى شخص حقاني، عندك أمانة في الكلام والحكم بين الناس حتى لو زعلوا، انك تكون شخص ما عندكش مجاملة في الحق. الغريبة ان عندك رحمة وحق والكتاب عايزنا نعمل كده، ودول عكس بعض، فالرحمة دايما شكلها عكس الحق. ازاي تعمل الاتنين وشكلهم مش ماشيين مع بعض؟ على فكرة دي شخصية المسيح، دي شخصية الله، مليان بالرحمة ومليان بالحق. محتاج نعمة من الله عشان تعمل كده، محتاج ان الروح القدس يملاك عشان تقدر تعمل كده. لو عملت واحدة وسبت التانية تبقى شخص مش متزن. لو بتعمل الحق بس انت شخص ناموسي وقاسي، مشاعرك تبقى متجمدة، عندك روح دينونة، محبط للناس اللي حواليك، تبقى دايما مش عاجبك اي حاجة، شخصيتك نقدة باستمرار، محدش بيقبلك. ولو عندك رحمة بس هتبقى شخص مش امين، ممكن افسد الاخرين. فالكتاب بيقول لنا النهاردة لما نمسك في الحكمة السماوية نبقى مليانين بالرحمة ومليانين بالحق، ودي زي الزينة اللي بتملى شخصياتنا من جوه بالجمال، وسلوكنا من بره بيبقى كمان جميل. زينة الجمال الروحي، جمال الشخصية المتزنة، حلاوة الشخص الناضج. ايه المكافأة؟ تجد نعمة وفطنة عند الله والناس. ربنا يديك نعمة في علاقتك بيه، ويديك نعمة في عينين الناس. امسك في الحق، امسك في كلمة الله، احفظ كلمة الله، هيملاك بالحق والرحمة، فيبقى عندك نعمة قدام الله ونعمة كمان قدام الناس.

يا رب أنا جاية وبتكر عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب بثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايزة أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
2: أهلا بيك عزيز المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة. وآيتنا النهاردة موجودة في سفر يشوع الإصحاح الأول والعدد الأول. بيقول إن الرب جه ليشوع: كان بعد موت موسى عبد الرب أن الرب كلم يشوع ابن نون خادم موسى قائلا: موسى عبدي قد مات. حقيقة يعني بداية صعبة قوي، موسى مات، هنعمل ايه من بعدك يا موسى يا دي الحوسة؟ موسى القائد الجنرال مات، طب هنعمل ايه؟ مين يكمل ومين يعدي؟ فالرب راح فاجئ يشوع وقال له: فالآن قم اعبر هذا الأردن أنت وكل الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم، أي لبان إسرائيل. في الحقيقة الآية دي جميلة، أن الرب بيقول ليشوع موسى ما ماتش لأن اللي خلف ما ماتش. حقيقة موسى لما تبص معايا في خروج 24 عدد 12، رب قال له اصعد إلي، راح قايم، الرب قال له اصعد إلي إلى الجبل، فقام موسى وخد يشوع في إيده، مع أن الرب ما قالوش هات يشوع، بس ربنا ما زعلش منه لأن ربنا كان فاهم موسى بيعمل إيه. موسى جوه الخيمة في خروج 33، يشوع معاه بيقدر الشعب، يشوع قاعد قدامه. لما مات موسى، يشوع في الحقيقة كان عنده مفاجأة أن الرب جاي يقول له: أنت اللي هتعبر بالشعب. أنا نفسي أقول لكل أخوات الخدام اللي بيسمعوني، كل المؤمنين اللي بيسمعوني، أنه موسى عرف يسيب ورايا يشوع وأليشع كان خليفة إيليا وبولس عرف يسيب وراه تيموثاوس. هل يا ترى أخويا العزيز واخت الغالية اللي بيسمعونا، أنت في جيل تاني وصف تاني وراك؟ هل يا ترى أنت ربنا استخدمك على أساس أنك تدرب ناس بعدك وتسيب ناس وراك يقدروا يكملوا المسيرة في الخدمة وفي الأمور اللي ربنا وضحها على قلبك؟ يشوع عدى بالشعب لكن بكل أسف كان مشغول يقسم الأرض، ده مش عاجبه البيت ده، وده مش عاجبه الأرض دي، والغيط ده والحقل ده، ونسي يسيب واحد وراه. عارفين لما مات يشوع يقول: جاء زمن حكم القضاء وفعل كل واحد ما حسن في عينيه. إيه السبب؟ إنه ما سابش قائد يكمل وراه. المسيح كل خدمته 3 سنين وتلت كانت منصبة على الاتناشر تلميذ اللي راح منهم واحد بقيوا 11، وبعدين جه بولس فبقيوا 12، وكانوا اختاروا واحد بالقرعة اسمه متياس. لكن في الحقيقة ال 12 دول لما كانوا يروحوا في أي حتة كان يقول: هؤلاء، لما يبقى منهم واحد أو اتنين، هؤلاء الذين فتنوا المسكونة قد جاءوا لهنا. مسيح كل خدمته كانت لتدريب دول. موسى بيدرب يشوع وبولس ساب وراه تيموثاوس. سألك عزيز المستمع، ترى انت هتسيب وراك مين يكمل اللي انت بديته؟ فكر معايا كده. ربنا يحط قدامك النهاردة او قدامك ولد او بنت من ولادنا الصغيرين ينفع ندربهم، لان دول خدام وقادة بكرة اللي هيعبروا بالشعب، دول كنيسة بكرة، ودول اللي هيشيلوا الحمل على كتافهم، وده الجيل اللي ربنا هيباركه يكون سبب بركة لبلادنا. والرب معاك، واتقابل معاك في أي وفكرة جديدة.
1: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد لمكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت حاسة إنه داخل عليا كده مشاعر سلبية، وكان نفسي بحقيقي إن الموضوع ما يكملش وإني ما أقعش تحت المشاعر دي ولا تأثر عليا. فحسيت إنه يسوع مشجعني بالروح القدس اللي فيا إني أهاجم عدو الخير اللي عاوز يعطلني. فكنت بقول له كده: في اسم يسوع وبسلطان دمه بنتهر كل قوة منك يا عدو الخير عايزة تدخلني في إحباط أو قلق أو مشاعر سلبية. بنتهر كل ده في اسم يسوع وبسلطان دمه. بعلن إني حرة في يسوع اللي أخد كل اللي ليا وفيا واداني كل اللي ليه وفيه. ويسوع ما فيش فيه خالص غير سلام وفرح وراحة وإيجابية وانطلاق، حرية وبر وحياة، حب ومسرة حقيقية. فعلا كل اللي في يسوع هو كل اللي موجود في رسالة فيلبي: حق وجليل وعادل وطاهر ومصر وصيته حسن. وده اللي لازم أنا كمان أفتكر فيه، وده كل اللي جوه يسوع، ده قلبه الكامل ناحيتي، وأنا بتمسك بكل حاجة جوه يسوع وبرفض اللي دخل جوايا مش منه في غفلة مني أو كسل، وجاية بقوة ومعونة الروح القدس وبسلطان البنين اللي خدته في المسيح أنظف فكري ومشاعري وقلبي من أي حاجة ترمت عليا من عدو الخير وأنا قبلتها. كل إحباط وشكاية على نفسي أو على الآخرين، كل مخاوف أو قلق ومعنويات مهزومة أو يأس من أوضاع معينة، أرفض الكل في اسم يسوع، وأعلن قدام كل الكائنات في العالم الروحي والمادي إني حرة في المسيح. ليا الحق أفرح، وليا الحق أنطلق، وليا الحق أستقبل حضور يسوع الإلهي بالروح القدس في قلبي. ليا الحق، كل الحق، إني أقابله وأسمع صوته واستمتع بقعدتي معاه. ليا الحق أرتاح فيه ويخرج مني كل اللي تسرب من عدو الخير جوايا. أشكرك لأني فيك مش بس منتصرة، لكن أعظم من المنتصرة. أشكرك لأني بالفعل ماشية في موكب جيش الغالبين، لأن ملكي وقائدي غلب بالفعل، واللي بعمله دلوقتي إني بفعل الغلبة والنصرة دي في حياتي. أنا مع الجيش الفايز في المعركة وفي الحرب كلها، ملكي منتصر. والكلمات اللي مكتوبة في كورنثوس الثانية أصحاح 2 وعدد 14 بتقول: ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. يا رب وسع مداركنا عشان نثبت في الحقيقة دي، إننا ماشيين في موكب نصرة دائم، ونقدر نعيش منتصرين كل حين مش في أوقات معينة. ما تخليش الحقيقة دي تهرب مننا ونضعف ونشك ونبقى جنود مهزومين جوه جيش منتصر. حسيت ربنا بالروح القدس بيقول لي: الحقيقة المهمة دي إبليس عايزها مخفية عن عيون ناس كتير من ولادي، وكأن النصرة والهزيمة معتمدة عليهم هم شخصيا. في عالم الروح الأمر مختلف، المسيح انتصر بالفعل وحسم المعركة الكبيرة مع عدو الخير. فأنت بتحارب مش من موقف ضعف ولا هزيمة، لكن من موقف قوة ونصرة انتصرها ليك المسيح خلاص. وبموجب النصرة دي انت بتخرجه من كل أراضي حط رجله فيها جواك ورفع علمه، بتروح وتفكره إنه مهزوم وإنه ملوش سلطان يعمل كده، وبتشيل العلم اللي حطه، وبتعلن حريتك الكاملة في المسيح، وبتعلن سيادته عليك وإنه كل ما فيك ملك ليسوع اللي دفع الثمن كامل. فأنت بتحارب حرب المنتصر مش المهزوم أو اللي لسه مش عارف. دي نقطة مهمة قوي في الحرب الروحية، أنت كسبان بالفعل مش لسه هتكسب، وإبليس عارف إنك كسبان، والسما عارفة إنك كسبان. المشكلة بتكون إن أنت اللي مش عارف إنك كسبان، أو عارف بذهنك لكن مش مفعل الحقيقة دي جواك وعايش بيها. وإبليس بيدخل بكذبه عليك ويبص على حالك وإنت مش مدرك حقيقتك للآخر، وتصدق كذبه وتلاقي روحك مهزوم وإنت مش عارف. إنت محتاج تدخل الكلام والحق ده جواك وتقوله لنفسك كل يوم. ما تبصش على وضعك أو ضعفك أو حتى هزيمتك مرات في معارك صغيرة. الحرب الأساسية الكبيرة يسوع انتصر فيها على نفس العدو ده، وتقدر تثبت في النصرة دي وتاخد وضعك فيها وتمتلك القدرة وإنت لابس السلاح الكامل، فتعرف تنتصر وتنتصر في المعارك الصغيرة التانية. وأول حاجة إنك تمسك في الحق ده اللي بيقولك إنك منتصر وماشي ورا القائد المنتصر، فيفقد كل كذب من عدوك سلطانه على حياتك، وتعيش بسلطان وبقوة الحق المعلن ليك، مش بالظروف والأحداث اللي حواليك اللي عايزة تجرك لورا. اعلن إنت مين في المسيح وهو عمل إيه عشان إنت تعيش منتصر مش مهزوم. والأحداث والظروف الصعبة أياً كانت هتبقى القوة الدافعة ليك لما تنتصر من جواك عليها، وتقدر تعبر جواها حتى لو ما تغيرتش بس فقدت تأثيرها السلبي المحبط عليك. بولس قال الكلمات دي اللي بتعلن إنك في كل الأحوال ومهما كان شكلها وقدرتها ممكن تفضل ثابت في حب يسوع ومنتصر. في رسالة روميا وأصحاح 8 والأعداد من 35 ل39 بتقول كده بالترجمة المبسطة: فمن يقدر أن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أتقدر على ذلك الضيقات أم المشقات أم الاضطهادات أم الجوع أم العري أم الأخطار أم الموت بالسيف؟ فكما يقول الكتاب: إننا من أجلك نواجه خطر الموت طوال النهار، ونحن محسوبون كغنم للذبح، غير أننا في كل هذه الشدائد منتصرون انتصارا مجيدا جدا من خلال ذاك الذي أحبنا. أنت عندك نصرة، وده الحق اللي لازم تصدقه وتعلنه وتعيشه وتمسك فيه وترفعه عالي قدام نفسك وقدام العدو عشان تقدر تعيشه كحق ليه سلطان على حياتك. فمش الظروف اللي هتحدد، ولا مشاعرك ولا فكرك بيقولك ايه، ولا عدو الخير بيقولك ايه. الحق والعمل اللي اتعمل عشانك في الصليب، القيامة المنتصرة عشانك، وحب المسيح الثابت ليك واللي مفيش قوة مهما كانت تقدر تفصلك عنها إذا أنت مصدقها بكل قلبك، هي دي اللي هتحدد أنت منتصر ولا مش منتصر، وتخليك تعرف تعيش نصرتك. وإذا حتى اتهزمت في معركة تقوم بسرعة وأنت متأكد أنك بالمسيح اللي فيك ومعونة وقوة الروح القدس عندك كل اللي يأهلك تعيش منتصر، فتقدر تقاوم وما تستسلمش لروح الضعف والهزيمة لأنها مش ليك. اللي ليك روح القوة والمحبة والنصح اللي تمشي معاك الطريق وتفكرك طول الوقت إنك مش بتحقق نصرة. أنت منتصر بالفعل في المسيح، أنت بتمارس النصرة. فكروا بعض بالحقائق دي وشددوا بعض الأيام دي. ناس كتير خيرة في الوقت ده وقاعدة في أرض الهزيمة محتاجين سندة ووقفة. قوموا وقوموا اللي حواليكم، ساعدوهم يشوفوا اللي ليهم في المسيح، شددوا الأيادي المسترخية والركب المرتعشة، ثبتوها. قولوا لخائفي القلوب: تشددوا ولا تخافوا، هو ذا إلهكم، الانتقام يأتي، جزاء الله هو يأتي ويخلصكم. مكتوبة كده في الترجمة المشتركة: شددوا الأيادي المسترخية وثبتوا الركب المرتجفة، قولوا لمن فزعت قلوبهم: تشددوا ولا تخافوا، ها إلهكم آتي لخلاصكم، يكافئكم على أمانتكم وينتقم لكم من أعدائكم. وبالفعل تمم الكلام ده وانتقم من عدو الخير ليكم في الصليب. عيشوا متشددين بإلهكم وشددوا الخائرين اللي حواليكم، وما تخافوش، اللي معاكم أقوى وأعظم.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع.

هنقرأ مع بعض ثلاث أجزاء من الكتاب المقدس. ما أحوجنا للكلمة اللي تغسلنا. هنقرأ بصوت عالي، الكلمات هتطلع قدامكم على الشاشة، وهنقرأ بغض النظر عن النحو. أنا عارف الشعب المصري مش بحب النحو قوي، بس هنقدم الكلمات دي للرب، خليها تغسلنا الأيام دي. ما أحوجنا للكلمة دي اللي تغسلنا. أوكي، تعالوا نبتدي بمزمور 46. ممكن نقف احتراما لكلمة الرب ونسمع أصواتنا عالية وإحنا بنقول مع بعض. أوكي، أول مزمور هيظهر قدامنا على الشاشة، مزمور 46، الشاشة اللي برا. أوكي، 1 2 3. وجد شديدا، لذلك لا نخشى، ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بطموها

أمين. تعالوا نشوف في العهد الجديد عشان المزمور ده قديم. تعالوا نشوف في رومية 8 بولس الرسول بيقول لنا إيه. مستعدين؟ يلا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فأني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. هللويا، أمين. المزمور الأخير ده كلنا حافظينه عن ظهر قلب وإحنا صغيرين، مزمور الراعي. عايز بس وإحنا بنقرأ نشوف في الأفعال اللي بيعملها الراعي، تمام؟ وقبل ما نوصل على آخر آية بس هنقف ثانية هقول لكم حاجة، لكن تعالوا نقرأ الراعي الصالح هيعمل إيه. 1 2 3 الرب راعية فلا يعوزني شيء، في مراع خضر بيعمل إيه؟ يربضني، إلى مياه الراحة يريدني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لي لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقي. مش بس كده، ده أنت مسحت في الدهن رأسي، كأسي ريا. إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. في حاجة هنا هنقف عشان ده مش مسؤولية الراعي آخر آية، دي حاجة أنا لازم أعملها عشان أخذ اللوكشة دي كلها. أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام، أمين. ده قراري، أنا هسكن في بيتك عشان أخذ شخصية الراعي كل هالحياة، أمين. سقفة لكلمة الرب اللي بتغسلنا. هللويا.

اعلن ذاتك ومجدك، اسمع صراخ عبيدك وعباتك الصارخين اليك، وعدت تستجيب فورا. ليس لنا يا رب لكن لاسمك.

لو كلمنا انت معانا نحييك نمجدك تعظمك نكرمك نسجد ليك كرامة ومجد ليك ننتظر احنا مش بنعبد خيال ولا بنطارد الريح لكن بنعبد اله حي كل وعوده حق كل وعوده حق.

إيه هو الوقت المناسب للشغل؟ هل هو الصبح ولا بالليل؟ ده سؤال بيواجه كل واحد بيبتدي مشروع أو عنده شغل عايز يفكر فيه. سليمان كان عنده وجهة نظر مختلفة في سفر الجامعة عن وقت الشغل، هل هو الصبح ولا بالليل؟ وإيه المفروض أعمله طول ما أنا عايش في مدة أيام حياتي؟

في بيئة كلها زراعة، وكان أهم حاجة للفلاح إنه يزرع وإنه يحصد. الحصاد بالنسبة له معناه إنه نجح، إنه اشتغل، إنه طلع ثمر. سليمان بيتكلم من البيئة دي وبيقول في جامعة 11-6: في الصباح ازرع زرعك، وفي المساء لا ترخي يدك، لأنك لا تعلم أيهما ينمو، هذا أو ذاك، أو أن يكون كلاهما جيدين سواء. يعني إيه؟ سليمان بيوجه النصيحة لكل فلاح شغال في وقته، بيقول له كده: الصبح ازرع، طب لقيت عندك وقت، ووقت المساء جه، الليل جه، وعندك طاقة، ازرع برضه. ليه؟ لأنه في عنصر في الشغل بتاعنا مش معروف اسمه بكرة. أنا النهاردة بشتغل بس بكرة مش عارف في إيه، عشان كده بيقوله لأنك مش عارف بكرة في إيه، أنت لا تعلم أيهما ينمو، ربما ده أو ده، أو ربما الاتنين ينجحوا. تخيلوا معايا فلاح زرع زرعه الصبح بس، وفضل معاه وقت وبذور، وقرر أنه ما زرعش بالليل، يرتاح، عنده إمكانية أنه يشتغل، بس قال خلاص اللي عملته ده كفاية. ولما جه وقت الحصاد اكتشف ان اللي زرعه الصبح ما طلعش. سليمان بيوجه النصيحة وبيقول كده: اعمل ما دام ذلك ممكنا، طول ما انت قادر تشتغل اشتغل. ليه؟ لان اللي بتعمله النهاردة، اللي بتحضره النهاردة، هيبقى له مردود بكرة وبعده. طب انا مش عارف بكرة، انا مش عارف بكرة هيجي اساسا ولا لا، انا مسؤول عن النهاردة بس، وبكرة في ايدينا الله. عشان كده طول ما الله مدي لك وقت وطاقة ومجهود، ده الوقت المناسب للزراعة. الأشغال اتغيرت، يمكن مش كلنا شغالين في الزراعة، ويمكن عندنا أشغال مختلفة. كل إيميل هتبعته النهاردة، كل ورقة هتكتبها النهاردة، كل ملف هتخلصه النهاردة، طول ما عندك طاقة تخلص ملف تاني أو تعمل حاجة زيادة في شغلك أو تحضر حاجة تاني، أنت هتحصدها في المستقبل. الله أمين، هو اللي حط قانون الزراعة. في تكوين 1 لما الله خلق الإنسان، في أول كم أصحاح إداهم مبادئ الحضارة، إن كل زرعة هتزرعها، كل بذرة هتلاقيها وتحطها في الأرض هطلع لك واحدة زيها. أنا مسؤول عن ده. أنت كإنسان مسؤول إنك تختار البذرة والأرض وتزرع وتبذل مجهود وتنام وأنت مش عارف إيه اللي بيحصل بالليل. الله هو اللي بينمي البذار بتاعتنا. عشان كده وإحنا موجودين في بيئة العمل كمؤمنين عندنا مسؤولية. الكتاب بيعلمها لنا في سفر الجامعة: اعمل ما دام ذلك ممكنا. لأنك ممكن تكون اللي عملته النهاردة الصبح أو اللي هتعمله النهاردة بالليل بكرة بعده هيجيب لك محصول، أنت متعرفش أنهي واحد فيهم هينجح، فبالتالي هتكون استفدت مرتين. طب لو في واحدة ما نجحتش، هتكون استفدت بالتاني. سفر الجامعة زي ما بيقدم رسائل واضحة جدا ان احنا نشتغل بأمانة ونكون حكماء في استخدام الطاقة والوقت ما دمنا في هذه الحياة تحت الشمس مدة أيام حياتنا. كمان بيوجه لنا رسالة انه جنب الشغل ده مش بس تشتغل وخلاص، تشتغل بحكمة، وجزء من الحكمة دي انك تعمل ما دام ذلك ممكنا. سليمان بيوضح في سفر الجامعة أن الإنسان لازم يتصرف بحكمة وياخد قرارات صحيحة بخصوص شغله، وفي نفس الوقت يفضل فاكر أن ربنا هو المسيطر على كل حاجة. عدم معرفتي بالمستقبل لا يعني تماما أن أنا ما بذلش مجهود دلوقتي أو أقول أنا مش عارف بكرة في إيه. بالعكس، عدم معرفتي بالمستقبل يخليني أبذل كل وقت وطاقة ومجهود متاح عندي دلوقتي، لأن الله هو المسؤول عن بكرة. الحكمة أن كل واحد يستخدم حكمته بجراءة وحذر، وفي نفس الوقت بتواضع، ويستمتع بالحياة وهو فاكر إن أيامه محدودة والطاقة الموجودة عندك دلوقتي لها وقت وهتخلص. عشان كده بدعوك مع سليمان إنك تستغل كل لحظة في مدة أيام حياتك.

ده مش كلام أغنية، دي قصة حقيقية حصلت وهتحصل وبتحصل ليك وليا.

قالوا لي زمان اللي بتخضع له هيملك فكرك وتعيش له، اياك تقوي الشر فيك وترجع تشتكي.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح يا رب، ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على play list من فوق، هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

نسبح إلهنا. مزمور 126 يقول كده مرنم المزمور ده: عندما رد الرب سبية. حد ماسك كتاب في إيده أو إنجيل في إيده أو موبايل في إيده؟ افتحها وبص معايا وإقرأ معايا الكلمات دي. مزمور 126، عشان باسم الرب يسوع النهاردة في تغيير حقيقي بيحصل، باسم الرب يسوع في معاملات بتحصل، باسم الرب يسوع في مقابلات بتحصل، باسم الرب يسوع في النهاردة أفواه هتتملي ضحك، باسم الرب يسوع المسيح النهاردة يعظم الرب العمل معانا، باسم الرب يسوع النهاردة الناس اللي ذاهبين اللي راحوا وهم بيعيطوا وبيبكوا يرجعوا حاملين حزمه. مزمور 126: عندما رد الرب سبية. تعالوا نقول مع بعض: عندما رد الرب سبية صهيون صرنا مثل الحالمين، ما كناش مصدقين. حينئذ امتلأت أفواهنا ضحكا وألسنتنا ترنما. حينئذ قالوا بين الأمم، قولوها تاني بعد إذنكم: حينئذ قالوا بين الأمم عظم الرب العمل معنا وصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السواقي في الجنوب، الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالإبتاج، الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مجيئا. هاليلويا.

أهلا، منورين. إحنا في برنامج أبانا الذي، وأنا أمولة. أبانا الذي يغفر الذنوب كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. إيه موضوع الغفران ده؟ أنا ممكن أفهم إني لما أكسر كوباية في البيت وأعتذر لأهلي يسامحوني لأنها حاجة بسيطة وفي كوبايات تانية كتير، وكمان أنا بنتهم وبيحبوني، ولما بعمل حاجة غلط ممكن يسامحوني عادي برضو، كمان أنا اعتذرت. لكن إني أسامح واحد أخذ حقي وظلمني وتسبب في أذيتي في شغلي أو في سكني أو غشني أو سرقني وأسامحه من غير حتى ما يعتذر وحتى يكلف نفسه يشوف الضرر اللي وقع عليا، إني أسامح حد اتنمر عليا وقعدت سنين حاسة بكسرة ووجع وخوف، ده شيء مش قادرة أفهمه أو أستوعبه. إزاي يعني؟ هل ربنا بيحط لي شرط علشان يغفر لي؟ ولا هو بيحط نفسه كأب بيعرف وبيحس باللي بيحصل وعايز يعلمني إني أغفر؟ إيه رأيك؟ وإيه رأيك؟ لما دخلت سوق العمل وأنا في أوائل العشرينات كده، موضوع الغفران ده كان بالنسبة لي يعني غريب شوية. بالعكس، اتعلمت إنه عين بعين والسن بسن والبادي أظلم، وفهمت إنه موضوع الميل التاني وإنه سامح يا سامح ده كلام كيوت وبيتقال في مدارس الأحد أو ماما نجوى بتعلمه لنا أو بيتقال للضعيف. وفعلا أدركت الواقع العملي إنه الكلام ده مش هنا. لكن حصل حاجة غريبة بعد كام سنة كده، الناس اللي ناجحين ووصلوا لأماكن مرموقة اكتشفت إن هما مش بيستعملوا مبدأ عين بعين، اكتشفت ان هما بيستعملوا مبدأ ان احنا نسامح الاخرين. الموضوع وصل اني لقيت مقالات طويلة عريضة وابحاث وحوارات كتيرة قوي تتكلم عن ان النجاح في الحياة العملية مرتبط بالغفران. ايه ده؟ انتوا طلعتوا يا جماعة بتتكلموا في كلام روحاني ولا ايه الحكاية؟ الناس دي بتشتغل في مجال الخدمات البنكية، في مجال شركات كبيرة زي مثلا جوجل وزي لينكد إن، أمازون، سيسكو، مدراء كبار بيطبقوا فكر المسيح. إيه الموضوع ده؟ أنا بصراحة اتفاجئت. إزاي وصية المسيح متطابقة مع قادة ورؤساء ومدراء لشركات كبيرة جدا، شركات عالمية كمان؟ كانوا بيتكلموا إن الغفران بيكون للناس القريبة أولا زي الأهل والأصحاب والأقارب، ثم للغريب أو حتى لو وصل للعدو. طبعاً إحنا كمسيحيين كلمة عدو دي ما بنستعملهاش، بس مثلاً ممكن حد يكون ما بيحبنيش أو عملني وحش. طبعاً الكلام ده مطابق جداً لتصرفات المسيح على الصليب لما قال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. الناس دي بتقول إنه أي مرارة أو اضطرار لألم أو لظروف أو مواقف قديمة من شخص بعيد أو قريب جرحني، المرارة دي هتجرفني لورا وهتكون سبب فشلي وتقهقري في السلم الوظيفي. طبعا قعدت مدة أفكر إنه إزاي الناس اللي في عالم البيزنس عندها غفران، وإزاي إن الغفران ده ممكن يرجعهم لورا. الموضوع ده خدني في حتة تانية خالص وخلاني أفكر هما يقصدوا إيه. اكتشفت انه يقصده ان انت لما بتغفرش لحد زميلك في الشغل او حد بتشتغل معاه، ده وقت ومجهود بتضيعه بدل ما تنجز اكتر وتكبر في شغلك وتتعلم. تصدقوا انه في عالم المال او في البيزنس بيفكروا كده؟ طب ايش حال في العالم الروحي؟ يعني انا لو شلت من اهلي ومن اصحابي من الناس اللي حواليا والناس اللي اتنمروا عليا على شكلي، على كلامي، على تصرفاتي، يا ترى إيه اللي هيحصل لي؟ يا ترى هقدر أستمتع بغفران المسيح ليا؟ يا ترى هيكون عندي سلام وأقدر أنزل وأختم الناس؟ يا ترى أصلاً هقدر أنمو في النعمة؟ الإجابة طبعاً لأ. عشان كده أنا بدعوكي وبدعوك تكتبوا في ورقة كده أسماء ثلاث أشخاص أزوك أو ضروك في حياتي، وتحطهم قدامك في ورقة وترفع قلبك معايا ونصلي مع بعض. أبويا السماوي، أنا طالبة منك إنك تفهمني وأنا بكلمك في الموضوع ده. أنت عارف إنه صعب قوي إن أنا أقدر أسامح أو أقدر أغفر، لكن أنا مصدقة إنك قادر إنك تديني
النعمة دي والبركة دي، قادر إنك تنزع قلبي الحجري وتديني قلب لحمي. يا رب أنا لسه تعبانة من فلان وفلان، لكن برفع قلبي وبرفع إيدي وبعبر لك عن ضيقي وبحطهم تحت صليب، بقول لك شيل عني الوجع ده والألم ده. أنت قلت تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وضيع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. شيل عني يا رب الوجع ده، وشيل عني التعب ده، واديني إن أنا أقدر أخرج من القعدة دي معاك وأنا قلبي صافي. ساعدني يا رب وارفع عني الأمر ده، اديني محبة وغفران عشان أتمثل بيك ناحية الناس اللي تعبوني دول. أمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه متقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك إنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة إنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

يا ابني احفظ كلامي واذخر وصاياي عندك، احفظ وصاياي فتحيا، وشريعتي كحدقة عينك، اربطها على أصابعك، اكتبها على لوح قلبك، قل للحكمة أنت أختي، وادع الفهم ذا قرابة، لتحفظك من المرأة الأجنبية، من الغريبة الملقة بكلامها، لأني من قوة بيتي من وراء شباكي تطلعت، فرأيت بين الجهال، لاحظت بين البنين غلاما عديم الفهم، عابرا في الشارع عند زاويتها، وصاعدا في طريق بيتها، في العشاء في مساء اليوم، في حدقة الليل والظلام، وإذا بامرأة استقبلته في زي زانية وخبيثة القلب، صخابة هي وجامحة في بيتها لا تستقر قدماها، تارة في الخارج وأخرى في الشوارع وعند كل زاوية تكمن، فأمسكته وقبلته، أوقحت وجهها وقالت له: علي ذبائح السلامة، اليوم أوفيت نذوري، فلذلك خرجت للقائك لأطلب وجهك حتى أجدك، بالديباج فرشت سريري بموشى كتان من مصر، عطرت فراشي بمر وعود وقرفة، هلما نرتوي ودا إلى الصباح نتلذذ بالحب، لأن الرجل ليس في البيت، ذهب في طريق بعيدة، أخذ صرة الفضة بيده، يوم الهلال يأتي إلى بيته، أغوته بكثرة فنونها، بملث شفتيها طوحته، ذهب وراءها لوقته كثور يذهب إلى الذبح، أو كالغبي إلى قيد القصاص، حتى يشق سهم كبده، كطير يسرع إلى الفخ ولا يدري أنه لنفسه. والآن أيها الأبناء اسمعوا لي وأصغوا لكلمات فمي، لا يمل قلبك إلى طرقها ولا تشرد في مسالكها، لأنها طرحت كثيرين جرحا وكل قتلاها أقوياء، طرق الهاوية بيتها هابطة إلى خدور الموت.

أعزائي مستمعي راديو الحياة الأفضل، أهلا بكم في كل مكان وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية في رحلتنا وإحنا بنتعلم من كلمة الله من سفر الأمثال. النهاردة عايز أشاركك بحاجة جميلة قوي. إحنا في الدنيا بنقول كده، اللي ليه ظهر ما بيتضربش على بطنه. يعني يا بختك لو ليك ظهر، يا بختك لو حد سندك، يا بختك لو ليك كبير كده ماشي وانت محتمي فيه. والنهاردة في سفر الأمثال أصحاح 3 آية 5 و 6 الكتاب بيقول كده، عايز أكلمك النهاردة أن ليك ظهر، توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك. سليمان الحكيم بيعلمنا النهاردة من الكلمة أن احنا نتكل على الرب، هو ظهرنا، هو سندنا. اللي عايز يرتاح يعمل الحكاية دي. الآية دي حلوة قوي، حتى جاية في ترجمة العربية المشتركة، بكل قلبك اطمئن إلى الرب ولا تعتمد على فطنتك، أينما سرت تعرف إليه فييسر طريقك. على فكرة الحياة أكبر وأعقد وأصعب من أي شخص فينا. عندنا قرارات بناخدها في حياتنا، تحديات وصعوبات ومفاجآت سخيفة، إمكانياتنا ومعرفتنا وفهمنا محدودة مهما كنا متعلمين أو أغنياء أو عندنا خبرة. الوصفة الصحيحة والصحية عشان يكون لك ظهر، واللي النهاردة بيوصينا بيها سفر الأمثال، واجه الحياة بس مش لوحدك، اتكل على الكبير، توكل على الرب بكل قلبك. والاتكال مش فعل سلبي، الاتكال عمل إيجابي واعي ناضج. اتكل معناها اطمن لربنا، حط ثقتك فيه، ارتاح له، اعتمد عليه، احتمي فيه، اتعامل معاه كالملجأ، هو سندك، هو ظهرك. ايه نوع الاتكال هنا؟ بكل قلبك، يعني بثقة كاملة، يعني بكل كيانك العقلي والنفسي والروحي. يكمل سليمان ويقول كده، على فهمك لا تعتمد. على فهمك يعني على ذكائك، لأنه ببساطة في أمور مش تقدر تفهمها في الحياة لوحدك. احترم محدوديتك، اوعى تستقل عن ربنا. الذكي يعرف ان هو شخص محدود. الوصفة التانية عشان تعيش مرتاح وتستمتع ان ليك ظهر، في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك. طرقك معناها تعاملاتك، خطواتك، مشاويرك، قراراتك الصغيرة والكبيرة. اعرفه يعني اطلبه، حطه قدامك، اختبره، اطلب مشيئته، خليه قدامك وكرمه وارضيه. النتيجة الأكيدة إن فيه بركة. يقوم سبلك. يقوم عارف يعني إيه؟ يعني يصلح طرقك، يسهل طرقك، يسترك. حتى لو أنت عملت حاجة مش مظبوطة 100% هو يرجعك للصح لو ضليت في طريق الحياة، يجعلك تحقق غرض وجودك. الاتكال على ربنا قوة جبارة، احظى بيها، تمتع بتأثيرها على حياتك، اتمتع بإله الكون. الاتكال هو طريقة الأذكياء والحكماء لمضاعفة إمكانياتهم وتأثيرهم، لأن اللي بيعمل فيك هو إمكانيات الله مش إمكانياتك المحدودة. الاتكال معناها تفرد إيديك وتشتغل، تطلع كل يوم الصبح كده وانت عارف ان انت ليك ظهر في الحياة، فتواجه الدنيا بكل قوة. الاتكال هو البوصلة اللي بيها بنعيش، الهدف اللي ربنا أوجدنا لأجله، لأن منه وبه وله كل الأشياء. الاتكال علامة النضج والتواضع. أخيرا، قوة الاتكال في الإيمان ووقود الإيمان في الصلاة. طوبى لجميع المتكلين عليه. اوعى تعيش من غير ظهر، ربنا في ظهرك، اتكل عليه، اتمتع بقوته، تعيش أيامك مليان بالسلام، مليان بالقوة. توكل على الرب بكل قلبك.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح، رب ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
2: أهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة، وإحنا بنتقابل قدام الحق الكتابي. ركز معايا، الكلام اللي جاي خطير. رب يسوع جه عند أورشليم في نهاية رحلته على الأرض، وفي إنجيل متى 23 وآية 37 قال كده: يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جنيحيها ولم تريدوا. رب بينادي على أورشليم ويقول لها يا أورشليم يا أورشليم، والدموع مالية يعني كم مرة أردت. في الحقيقة الآية دي بتلمس قلبي من جوه. الرب بيقول له أورشليم كم مرة جيت بحب وأنا ناوي أجمع ولادك زي الدجاجة ما بتجمع فراخها تحت جناحيها. في الحقيقة ده مش بس نداء لأورشليم، وإن كان أقدر أسميه النداء الأخير. النداء الأخير دايما الطيارة وهي بتقلع يقول لك نداء أخير، ستغلق أبواب الطائرة، نداء أخير. الرب بيندى على أورشليم نداء أخير: يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت، كم مرة بحب نديت، كم مرة خبطت على باب القلب، كم مرة سعيت، كم مرة فتحت إيدي وكم مرة فتحت حضني، كم مرة جيت يا أورشليم ومشيت في شوارعك وصنعت معجزات لكنك لم تريدي. والنهاردة بنفس القياس بنده على كل حد بيسمعني وأقول لك ربنا بيقول لك كم مرة أردت، كم مرة أردت أنه أجمعك أخدك في حضني، كم مرة أردت أن أنا أقرب منك، كم مرة خبطت على باب القلب لكنك لم تريد. النداء الأخير ربنا بينادي وبيقول أورشليم لم تقبل ولم تعرف زمان افتقادها، لكن هل أنت عزيز المستمع، كل حد بيسمعني، عرفت زمن الافتقاد وربنا بيخبط على باب القلب وربنا بينادي عليك بكل حنان وبيقول لك كم مرة أردت، كم مرة ربنا نجاك من موت، كم مرة ربنا كلمك كلام خاص جدا، وكم مرة ربنا بحب فتح ايديه الجميلة المسقوبة وقدم لي خير، كم مرة وكم احسان وكم معروف. رب كل يوم الصبح بيشرق علينا شمس جديدة بإحسان جديد وبمراحم جديدة، ونحن لم نريد، لم نريد، رافضين محبته. النداء الأخير، النداء الأخير، رب بينادي على كل حد فينا ويقول لك كم مرة أردت أن أجمعك وأنت لم تريد. رب بينادي وبيقول في نداء أخير. هل يا ترى النهاردة أنا هفتح قلبي لي؟ هل الرب ساكن جوه القلب؟ هل الرب النهاردة ليه مكانة جوه حياتي؟ هل الرب ليه مكانة جوه وقتي؟ ولا عامل زي أورشليم اللي مكتوب عنها لم تعرف زمان افتقادها؟ حلو زمن الافتقاد. الله لما يفتقد الحياة بيصنع أمور عظيمة في حياتنا. أصلي من كل قلبي كل حد بيسمعني في عربيته أو هو في البيت أو الشغل، من فضلك ركز معايا، اعتبر ده الصوت اللي ربنا بينده بيه عليك وعليكي، بيقولك أنا بحبك قوي ومشتاق لك قوي، وفاتح حضني وفاتح ذراعي، لكن كمان قلبي مفتوح، قلبي مفتوح، هل تريد ولا تعمل زي أورشليم لم تريد؟ النداء الأخير، ربنا بينادي، ربنا بينادي، ربنا بينادي بقاله وقت عليك. كم مرة والرب بينادي؟ أصلي من كل قلبي أنه نداء، نداء يجد استجابة، نداء لكل قلب بيسمعني. ربنا بيحبك قوي، فممكن من فضلك تتجاوب مع حبه وكلماته. أصلي ليك ولكل بيتك، الرب يكون هو الملك والسيد، وتقابل معك في أي فكرة جديدة. إلى اللقاء.
1: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

بيقولوا إن التاريخ بيعيد نفسه، لكن سليمان في سفر الجامعة بيقول لنا إن التاريخ لا يعيد نفسه. التاريخ عنده قصة واحدة بس أبطال مختلفين. سليمان شرح في سفر الجامعة إزاي إن قصة التاريخ ما بتتغيرش، اللي بيتغير هو الأبطال اللي بيعملوا القصة دي. واحدة من الحاجات الغريبة للناس الكبيرة في السن بتعملها أنه بتيجي تقول للشباب الصغيرين إحنا أيامنا كانت أحسن أو أيامكم كانت أحسن، أو يقعدوا يقارنوا أيام الأبيض وأسود بأيام الألوان. الحقيقة أنه سليمان اتكلم عن الجزء ده في سفر الجامعة وقال كده، قال أنه في ناس بتقول ياه فين أيام زمان، فين خير زمان. بيقول كده في جامعة 7، لا تقل لماذا كانت الأيام الأولى خيرا من هذه، لأنه ليس عن حكمة تسأل عن هذا. بيقولك أنه سؤالك اللي بيقول ليه أيام زمان كانت أحلى هو سؤال يدل على عدم حكمة. ليه؟ ليه يا سليمان لما نقول أن أيام زمان كانت أحسن قبل التكنولوجيا المتطورة وقبل الموبايلات وقبل الذكاء الاصطناعي، ليه ما نقولش أن الأيام بتاعت زمان كانت أحلى أو أهدى أو أروق؟ حقيقي ممكن تبقى كده، لكن سليمان بيقول لنا أنه مبدأ مقارنة الأجيال والعصور ببعض هو مبدأ شوية في عدم حكمة. ليه يا سليمان؟ سليمان بيلخص بيقول كده أنه التاريخ لا يعيد نفسه، التاريخ عنده قصة واحدة، قصة واحدة بيكررها كل عصر لكن بأبطال مختلفين. الأبطال دول فيهم ظالم، في كل عصر فيه ظالم. بيقول كده سليمان في جامعة 4، ثم رجعت ورأيت كل المظالم التي تجري تحت الشمس. هو شاف أنه تحت الشمس يعني في الأرض كلها في ظلم، في كل العصور في ظلم، سواء الظلم ده كان ظلم شعوب بتظلم بعض، ظلم مجتمعي المجتمع نفسه بيظلم بعضه، ظلم جوه العيلة، ظلم من المسؤولين، في كل عصر في ظلم. فمهما كان اسم العصر، مهما كانت قصته، هناك بطل يقوم بدور الظالم. كمان في بطل بيقوم بدور النصاب. في جامعة 5 بيقول كده سليمان، إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد. في نزع حق، في ظلم فقير، في حد بيعرف يسطو، في حد بيعرف يعمل نصب، عنده نصبايا بيعملها في كل التاريخ أيا كان الزمن. في دايما واحد بيقوم بدور النصاب في القصة، النصاب اللي بيخدع الناس بأفكار غلط، النصاب اللي بيخدع الناس وياخد فلوسهم، النصاب اللي بيعمل غش تجاري، أيا كان نوع النصب، هناك شخص ينتزع الحق ويظلم الفقير واخد دور النصاب في القصة بتاعت العصر ده. كمان في دور خطير في كل عصر اسمه دور المذنب الحر، في مذنب حر في كل عصر بيتساب عشان يعمل مزيد من الشرور. بيقول كده سليمان في جامعة 8، لأن القضاء على العمل الرديء لا يجرى سريعا، في واحد غلط وعمل حاجة غلط، مع ذلك القضاء مش بيحكم عليه بسرعة، ممكن يكون بياخد وقته، ممكن يكون قدر يهرب من القضاء، ممكن يكون قدر يتحايل على القانون، ممكن يكون هرب اتحكم عليه وهرب. ففي كل عصر هناك مذنب حر بيعمل مزيد من الشر. كمان في كل عصر في حب الفلوس، حب المادية، ليه ميبقاش عندنا أكتر؟ ليه ميبقاش عندنا ثروات أكتر؟ في جامعة 5 بيقول كده سليمان، من يحب الفضة لا يشبع من الفضة. في واحد بيحب الفلوس، بيحب الثروة، ممكن يكون ده شخص بيقوم بهذا الدور، ممكن تكون جماعة، ممكن تكون دولة، ممكن تكون فئة من الشعب عايزة فلوس أكتر، ففي سعيها للفلوس الأكتر بتعمل جرائم أكتر. ففي كل عصر في واحد بيقوم بالدور بتاعه. قصة التاريخ واحدة، قصة في بعض الأوقات بتبقى ظلمة قوي، فيها الظالم وفيها النصاب وفيها المذنب الحر وفيها اللي بيحب الفلوس وفيها اللي بيتوحش الأيام بتاعت زمان. في كل العصور القصة واحدة، لكن في كل العصور في باب نور اسمه خلاص، اسمه رجاء للأمم. الله في كل عصر رغم أنه الشر واحد والأدوار مختلفة، يمكن اللبس بتغير، يمكن الديكور بتغير، لكن الظلم موجود في كل حتة. دورك أنك في القصة بتاعتك ما تبصش على اللي فات، ولا تقعد تتأمل أبطال القصة، لأن صدقني هم نفس الأبطال اللي موجودين في كل العصور اللي فاتت واللي هيجوا، اختلاف مسميات مش أكتر. لكن بص على الباب المفتوح، ما تقعدش تفكر في العصر بتاعك قوي، أو ياريتنا كنا زمان، أو ياريتنا كنا في الحتة الفلانية.
السؤال المهم، هل أنت واخد دور مختلف في القصة دي؟ هل أنت ابن لله؟ هل أنت جيت قلت له يا رب أنا بسلم لك حياتي، أنا عايز أعيش معاك مظبوط، أنا يمكن رابط سعادتي بأن أنا أعيش في عصر تاني، أو يمكن بلومك رب عشان ما خلقتنيش في بلد تانية أو زمن تاني؟ لكن الحقيقة أنت محتاج تعيد تفكير في أنه أنت دلوقتي هنا، أنت هنا والآن، فمحتاج تفكر في خلاص نفسك، لأن ده الأهم من أنك تقعد تتأمل قصة أو تتأمل الفروق بين العصور المختلفة. أنا بدعوك النهاردة أنك توقف مقارنة العصور ببعضها والأماكن ببعضها، وأنك تعيد تفكير في سؤالك اللي بتسأله في كل مرة، يا ريتنا كنا زمان أو زمان كان أحسن. ده وقت أنك تفكر في دورك في القصة بعد ما القصة دي تخلص، قصتك أنت تخلص كمان، أنت هتكون فين؟ القصة لما تخلص هتتكرر بشخصيات مختلفة، الظالم اللي هروح يجي مكانه واحد تاني، والنصاب اللي بيروح هيجي مكانه واحد تاني، والنصب بتتطور مع تطور التكنولوجيا. لكن السؤال المهم وسط القصة دي، أنت فين؟ هو ده السؤال اللي سليمان بيحاول في طول سفر الجامعة يقوله لك. مدة أيام حياتك أهم حاجة تعملها هي الاقتراب إلى الله، إنك تيجي تقوله أنا مش عارف أعيش القصة دي بعيد عنك. ده الوقت إنك تفكر في قصتك.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوشة على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: أهلا بيكم يا أحبائي في حلقة جديدة نسبح فيها ربنا ونعبده من كل قلوبنا. يقول كده الكتاب في أشعياء 12 وعدد 5: رنموا للرب لأنه قد صنع مفتخرا، ليكن هذا معروفا في كل الأرض. والحقيقة أن الصنيع فعلا مفتخر، لأنه مكتوب كده: هو صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا. هو بنفسه ما أرسلش لينا ملاك، لكن جيب نفسه وصنع هذا العمل المجيد الجليل جدا. تعالوا يا أحبائي ننحني له بقلوبنا قبل رؤوسنا أمام عظيم شخصه وعظيم صنعه، ويكون لسان حالنا شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته، الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. أنت بالحب الغني أوجدتني، وبذات الحب قد أحييتني، عندما أسلمت فاشتريتني، وأنا الموثوق قد فكت يداه. أيها القدوس يا رب الحياة، مستحق أن تحنى لك الجباه وتسبح اسمك كل الشفاه، أيها الرب الإله. تعالوا نرنم الكلمات الجاية وإحنا بننحني أمامه حباً، سجوداً، حمداً وخشوعاً.

سفر النشيد بتقول العروس كده: أدخلني الملك إلى حجاله وعلمه فوقي محبة. عادة الملوك دايماً بيكون إعلانهم عن نفسهم بالقوة والسطوة، لكن ملك الملوك ورب الأرباب ملكنا إحنا مختلف جداً في طريقة إعلانه وإعلامه عن ذاته وعن نفسه. يقول أو تقول العروس: علمه فوقي محبة، مش علمه سيف ولا استعباد لكن محبة. هو أتى كالحمل الوديع لأنه الذي لم يحسب خلسة أن يكون معادنا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. كان عقابنا اللهيب وكان عدلا موتنا، لكن حبه العجيب لم يحتمل هلاكنا، فجاء من أعلى سماه كي يصلب في أرضنا، وقام فاتحا لنا باب الحياة والهنا. يلا نرنم الكلمات الحلوة دي مع بعض.

قمة الإعلان عن الحب كانت عند الصليب، ومن بعدها بدأت حكايات كتير بتحكي عن حبه. تنيمة جاية بتقول كده: خطايا تشهد لك، أيامي تحكي حبك. كل حد عاش واختبر حياة رائعة مع الإله المحب، عنده رصيد من الحكايات، مش أي حكايات، لكن حكايات حبه وأمانته ومعيته ورفقته. تنيمة جاية بتقول كده: لا أنسى أياما مضت في حبك، كللتها يا سيدي بجودك، خطايا تشهد لك، أيامي تحكي حبك. لا أنسى يوما سيدي عند الصليب. تعالوا مش بس نسمع من فضلكم، لكن نرنم كمان كلمات التنيمة دي مع بعض.

ما أعظم جودك الذي ذخرته لخائفيك وفعلته للمتكلين عليك تجاه بني البشر، جايين وواثقين إنك حي موجود يا رب، بنترجاك مسكين في وعدك إنك جاي بجود عظيم للي استناك. موجود يا رب بنترجاك، إلهي حي بنستناك. كلنا بنحب الضمان لأي شيء، لدرجة لو اشترينا أي حاجة أهم حاجة بنكون بندور عليها هي الضمان للشيء ده، وكل ما كان الضمان طويل كل ما انبسطنا أكتر. لكن إيه رأيكم في يسوع اللي مكتوب كده عنه؟ الذي صار ضامنا لعهد أفضل، عهد لا ينقضي، عهد أفضل. هو الضمان لينا اللي بلا شروط، لينا والكل ما لينا. التنيمة جاية بتقول كده: رب الخليقة وكل الأرض، عندك مسانة تدي ضمان، لو الجبال رح يوم تنهد مش رح يزول عنا الإحسان، بالنعمة تسند ضعف القلب وبكلمة تشفي من الأحزان. تعالوا نرنم بالكلمات الجاية دي وإحنا واثقين في جوده اللي بيفيد بيه علينا ومسنودين على نعمته وعلى ضمانه.

أنا ماشي ونورك قدامي في رحلتنا اللي هي زي رحلة السائح المسيحي، ملناش غير منظر واحد وهدف واحد، يقول عنه كده: ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. فتفكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. هو الطريق والحق والحياة، هو المثال، هو رئيس الإيمان ومكمله، هو قائدنا ومرشدنا ونور رحلتنا. تعالوا بينا نقول الكلمات الجاية دي وإحنا رافعين عينينا عليه ونقوله كده: أنا ماشي ونورك قدامي، وكلامك نوري في أيامي، إبليس إن كان يتحداني راح أدوسه بدم اللي فداني، أنا ماشي وحبك ليا منار وصليبك عداني من النار.